أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

إلى برامجنا على العربية 99.

ردلي كلمات، ردلي ضحكات، ردلي دمعات، اها لمسات، ردلي حياتي.

0: صمت بلا صورة.
1: أنا هامش زارسي صاحب سمو رئيس الدولة الحبيب مالي إلى ألمانيا، تم عقد المنتدى بحضور قوي جدا، أكثر من 200 ممثل القطاع الخاص والحكومة في دولة الإمارات مشارك، تم توقيع على 31 اتفاقية في العديد من القطاعات. قيمة الإجمالي للصفات والاتفاقيات اللي تم توقيع عليها ما يقارب 9.7 مليار يورو.
2: ألمانيا تعتبر من الدول المصنعة، تعتبر من الدول اللي متقدمة في التقنية، فزيارة مثل هذه جدا مهمة للدولة الإمارات ولألمانيا في نفس الوقت، ونتج عنها كثير من الاتفاقيات.
3: ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي، دولة لها ثقلها السياسي والاقتصادي، دولة صناعية من الطراز الأول. هذه الزيارة ستنقل العلاقة من علاقة تقليدية في 5 عقود ماضية إلى علاقة استراتيجية وقوية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة وملك الأردن يبحثان علاقات البلدين والتطورات الإقليمية. تحت رعاية رئيس الدولة عبدالله بن زايد يفتتح الدورة 35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب. عبدالله بن زايد ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي يبحثان هاتفيا العلاقات الأخوية بين البلدين.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة العلاقات الأخوية ومسارات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم أولوياتهما التنموية والمصالح المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما. وأكد صاحب السمو رئيس الدولة وملك الأردن خلال اللقاء الحرص المشترك على مواصلة تعزيز العلاقات الإماراتية الأردنية وتوسيع أفاقها في القطاعات الاقتصادية والتجارية والتنموية وغيرها من المجالات، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمعهما. وقد غادر صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني البلاد في وقت لاحق من أمس، حيث كان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مقدمة مودعي جلالته وعدد من سمو الشيوخ والمسؤولين. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، افتتح سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الدولة

0: 35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة أبوظبي حتى 18 من سبتمبر الجاري في مركز أدنك أبوظبي تحت شعار لنقلب الصفحة ونقرأ العالم. وتفقد اسمه عددا من أجنحة المعرض أبرزها متحف اللوفر أبوظبي ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، إضافة إلى جناح ضيف الشرف لهذه العام أو هذه السنة ثقافة البلقان بالتعاون مع جمهورية شمال مقدونيا، وجناح مركز أبوظبي للغة العربية الجهة المنظمة، حيث اطلع اسمه على كتاب الإمارات في الصورة عكاسون الذي يعد من أحدث إصدارات المركز، وهو من تأليف سعادة سعيد حمدان الضنحاء الطنيجي المدير التنفيذي للمركز. كما اطلع اسمه على عدد من منشورات المركز الإلكترونية والصوتية وأبرز مشاريعه الرقمية. وزار اسمه الجناح المخصص للشخصية الأولى ضمن مبادرة أعلام الإمارات معالي محمد المر رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وجناح شركة منصة للتوزيع، إضافة إلى الجناح الوطني الصيني. واطلع اسمه خلال جولته في أروقة المعرض على أحدث إصدارات دور النشر المشاركة، وزار أجنحته واستمع إلى عرض حول البرامج والفعاليات التي تقدمها الدورة الجديدة وما تتضمنه من مبادرات تستهدف القراء والناشرين والمبدعين والأطفال والناشئة، إلى جانب البرامج المهنية والثقافية والتعليمية التي تعكس التطور الذي شهده المعرض على مدار 35 دورة، وتعرف على أبرز تطلعات الناشرين والمشاركين الذين التقى بهم. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي الدكتور فؤاد محمد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية العراق الشقيق العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تنمية التعاون المشترك في المجالات كافة بما يحقق المصالح المتبادلة ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما. كما بحث الجانبان عددا من الموضوعات والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها. وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عمق العلاقات الأخوية بين البلدين ودعم دولة الإمارات لكل ما يعزز أمن واستقرار العراق الشقيق ويلبي تطلعات شعبه إلى التنمية والازدهار. الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية يستمر لشهر كامل تحت شعار بنظهر الأقوى والأفضل. إيمان البلوشي مدير مكتب الدعم والمتابعة في وزارة التغير المناخي والبيئة تحدثت لمركز الأخبار حول المناسبة.
1: يوم المرأة الإماراتية نحن نحتفل بشعار بنظهر الأقوى والأفضل في قناعة أؤمن فيها وايد شخصيا وتؤمن فيها كل بنت إماراتية. المرأة الإماراتية عمرها ما كانت تنتظر الفرصة، هي دائما تصنع فرصتها بنفسها وتترك أثرها وين ما تكون. نحن هني في إدارة الخدمات وزارة التغير المناخي والبيئة شغلنا كل يوم أن نطور تجربة المتعامل ونخلي خدماتنا أسهل وأسرع ونستفيد من الرقمنة ونصفر الإجراءات الورقية والبيروقراطية عشان المتعامل يحصل على خدمته بأقل عدد من الخطوات وبأسرع وقت ومن غير تعقيد. شيء اللي أنا أفتخر فيه أكثر أن المرأة الإماراتية في الوزارة لها بصمة واضحة في التحول، سواء من إعادة تصميم الخدمات، اختصار الإجراءات، لين متابعة جودة التنفيذ والتأكد أن التغيير اللي نسويه ينعكس فعلا على تجربة المتعامل. هالطموح ما كان بيوصل لها المستوى لولا دعم قيادتنا الرشيدة والاهتمام الكبير اللي حظت فيه بنت الإمارات برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات، اللي آمنت بقدرات المرأة الإماراتية ومكنتها أنها تكون قائدة ومنجزة وشريكة في صناعة مستقبل هالدولة. اليوم رسالتي جدا بسيطة لكل بنت إماراتية، نحن نبني حكومة بلا تعقيد ونثبت كل يوم أن طموح بنت الإمارات ما له حدود، وإن شاء الله مثل ما كنا دائما عند حسن ظن قيادتنا بنظهر الأقوى والأفضل.
0: نهاية النشرة، في أمان الله.
2: الأخبار من شبكة ARN.
3: إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

0: How was the weekend؟ كيف كانت الويكند كريم معك؟
1: روعة
0: عجيبة
1: 10 على 10
0: الله شفتك بسرعة. شفتك في كل مكان وزمان
1: فعاليات.
0: يعني فعاليات حلوة
1: فعاليات والأحلى
0: الفعاليات الصراحة كانت عندنا على هو 99 العربية The Ultimate Road Trip رحلة الطريق إلى حتى 400 مستمع كنا معاهم خلال الويكند الصراحة كانت الأجواء بتعقد على الهواء وعلى السوشيال ميديا وبدنا نقول لكم دائما استنونا بكامبينز جديدة ومفاجآت حلوة على هو 99 العربية This week إن شاء الله أنا وكريم ويسمي رح نكون موجودين في بث حي مباشر لتغطية قمة الإعلام العربي اللي رح تنطلق من بكرة ولغاية يوم الخميس بمركز دبي التجاري العالمي
1: جدا متحمس
0: كتير كلنا متحمسين على فكرة بس نذكر كمان الناس اللي عم تسمعنا وحابة بأنها تكون موجودة بقمة الإعلام اليوم آخر يوم على فكرة للتسجيل خلص اليوم رح يسكر التسجيل لتكونوا جزء من هالقمة لكن ما شاء الله ما شاء الله دبي هذا الأسبوع على موعد كبير من المعارض فرح يكون قمة الإعلام اللي رح تنطلق بكرة اليوم رح ينطلق سوق السفر العربي ATM اليوم كمان إن شاء الله رح يبلش فالدنيا هاي المنطقة رح تكون يعني مزدحمة بالضبط أسبوع جدا حافل بالأخبار الحلوة والأشياء الحلوة واللي بتدل على دايما بأنه دبي عم بتكون عن جد مركز لقاء العالم بكل شيء بيتعلق سواء بالإعلام بالسفر بالأعمال بالإنشاءات وكل شيء بيخطر على بالكم

0: كريم قد ايه واصل لمرحله انه نفسك كل شيء في الدنيا يكون في حدا يعمله عنك، حتى تفكير ما بدك تفكر.
1: قاعد انت ليش قاعد تفكرين بافكار اليوميه؟
0: لا عن جد انت بتحس انه احنا بجوز من قد ما ترفهنا في الامور اللي موجوده حوالينا،
1: نعم،
0: وصلنا لمرحله أتفهم الأشياء ما بدي أفكر فيها
1: بالضبط، خصوصا الـ AI
0: ولا شيء يعني
1: قل لي أي شيء اشرح لي الموضوع،
0: وبياخد يعني وبيعطي معك وكل شيء وهيك،
1: نعم.
0: بس بحس صار الموضوع أوفر لدرجة يعني بكرة إن شاء الله أنت بس تتزوج وتجيب أولاد.
1: دقيقة ليش مخي راح؟
0: لا لا أنا رح أقول لك، بس تتزوج وتجيب أولاد حتى ما إلك خلق تسمي أولادك، ففي حدا بيجي بيسمي لك إياهم.
1: أوكي
0: تخيل
1: هذه مهنة موجودة يعني.
0: بس أنا بدي أسألك شو نفسك تسمي أولادك؟
1: فكرت فيها، أنا فكرت باسم الولد صراحة.
0: مش ضروري تكون فكرت فيها، أكيد فكرت معاها.
1: لا هي لا تحشرين، اصبري استهدي بالله. حقولك ليش فكرت باسم الولد بس
0: ليه؟
1: لأن هذا الولد كان مأثر فيها كثير وأنا صغير.
0: اللي هو
1: تذكرين عيش سفاري؟ مر عليك عيش سفاري؟
0: طبعا. يس.
1: كان في واحد صغير اسمه مؤيد.
0: مؤيد
1: هذا كان رهيب. كان دائما يقول شعر، كان يعمل الأناشيد، كان هو قائد الفريق الأخضر.
0: قائد الفريق الأخضر، نعم. فأنت بدك تسمي مؤيد.
1: مؤيد، نعم.
0: أنت بتعرف مؤيد؟ أظن أنه من الأردن ولا لا؟
1: هو أيوة الطيار. هو أردني تقريبا.
0: أظن
1: لا سعودي ولا أردني؟
0: لا بحس مؤيد كتير اسم أردني.
1: يعني دقيقة،
0: كتير منتشر بالأردن.
1: إذا ما خاب ظني، بس أي ما تفرق عادي. في
0: ما بحس مؤيد اسم خليجي يعني، ما بحس.
1: شككتيني والله بذاكرتي، بس أعتقد إنه كان سعودي. نعم هو سعودي.
0: ليز عملي لنا سيرتش مؤيد عيش سفاري، شو جنسيته؟
1: سعودي، كان يشجع الاتحاد.
0: حضرتك ابو مؤيد كيفك، شو اخبارك ابو مؤيد؟ او ماي جاد، ما كنت اتخيل
1: لها نغمه حلوه. اجين
0: ابو مؤيد،
1: هلا والله،
0: كيف حالك، شو اخبارك؟
1: والله تمام، والله العيال يعني شغلين بالنا والله
0: كريم.
1: يعني شرينا لهم اغراض المدرسه وكذا يعني.
0: انت بتعرف انه انا طول عمري كان نفسي اكون ام يوسف.
1: أوه حلو.
0: أوكي. وخلص، وأنه لما عرفت أني حامل ببيبي بوي أنه يوسف يوسف يوسف يوسف، قبل بي I think 10 أيام 15 يوم قررت أسمي كريم.
1: إيش السبب؟ حولت. في سبب معين؟
0: خلص حسيت لا أنه عم بدي كريم، لأنه نفسي دائما كان يعني أنه هيك دائما أسمي يعني أنه كريم، ويكون النكنيم تبعه كوجي.
1: النكنيم لحاله قصة.
0: فكريم خلص، هو يعني هيك إجا الاسم، عرفت؟
1: رهيب. اسم 10/10 كريم.
0: سؤال، انت مين سماك؟ انت مين اختار اسمك؟
1: شوفي، انا اسمي سالفة كبيرة جدا وعميقة.
0: ليه؟
1: Are you ready to hear it?
0: Yes, I'm ready. I'm ready.
1: اول شيء انا كانوا حيسموني عبد الرحمن.
0: حلو.
1: عبد الرحمن كانت امي وابوي يقول خلاص عبد الرحمن، حنسمي عبد الرحمن، اتفقوا. فجأة مين صحى من النوم يقول انا حالم ان اسمي عبد الكريم.
0: مين؟
1: اخويا اللي اكبر مني، عمر.
0: يا
1: قال انا حلمت انه كنا نقول له عبد الكريم، هو ماشي ورايح عبد الكريم عبد الكريم. فابويا قال خلاص
0: تم،
1: احذف عبد الرحمن حط عبد الكريم، سموني عبد الكريم.
0: والله يعني انت بسبب حلم من اخوك عمر.
1: نعم
0: نعم، يا عمر هو اللي سماك.
1: وللحين يذلني، ترى انا مسميك. ها ريح كل ما عصب
0: حالك علينا.
1: اسمع ترى انا مسميك.
0: بس شوف، ما احلى وما ابسط طريقه اختيار الاسماء.
1: نعم.
0: خلينا نشوف المستمعين على 404 كيف اخترتوا اسماء اولادكم وكيف تم اختيار اسماءكم، لانه واضح واضح واضح انه عن جد احنا ما بدنا نغلبكم انيمور، بس انه يعني في سيرفيس جديده ممكن هم they will take care of everything فيما يخص تسميه اولادك.
1: مهنه تسميه الاولاد،
0: show me the money.
1: كم سعرها؟
0: تخيل.
1: غالي، أحس
0: غالي والله، غالي والله، غالي. مو مستاهلة والله، بقعد نص ساعة مع حالي بقى.
1: لأنه هاي حقة هذولاك الأسقطراطيطيين.
0: أيوة بالضبط، اللي هو فدوروا لنا على أسماء.
1: أيوة.
0: ما بدي أغلب حالي، خلينا نشوف
1: خبيرة أسماء،
0: خلينا نشوف الدنيا لوين وصلتنا. عن جد خبيرة أسماء هي هاي مستشارة، يا ريت خبيرة مستشارة لاختيار اسم البيبي.
1: اللعب
0: يس، هي هيك التايتل تبعها. وانت مستشار شو
1: أيام زمان؟ جدك سموه، عطوه الاسم يلا.

النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.

0: زلها يا رب. العربية 99 في قلب الحدث من 15 إلى 17 من سبتمبر، نلتقيكم مباشرة من قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. حوارات مباشرة، ضيوف من أبرز الأسماء في الإعلام، وأهم الأخبار واللحظات من أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. ابقوا معنا وتابعوا تغطيتنا الخاصة والبث المباشر من قلب القمة، قمة الإعلام العربي 2026، حيث يلتقي رواد المشهد مباشرة على العربية 99.
1: ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كليا بسبعة مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستيناتر اليوم، وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
2: اعتبارا من أكتوبر المقبل، سافروا بأناقة مع طيران الإمارات إلى هلسنكي عاصمة فنلندا على طائرة الإمارات A350 الجديدة كليا. عيشوا سحر أضواء الشمال وتقاليد السونة الأصيلة والثقافة الفنلندية النابضة بالإبداع. استمتعوا طوال رحلتكم إلى هلسنكي بخدماتنا الاستثنائية وبأقصى درجات الراحة والاسترخاء. اعتبارا من أكتوبر المقبل، هلسنكي أقرب إليكم مع طيران الإمارات. طيران الإمارات، تميز دائم.
3: تخيل 1,000,000 درهم تغير شكل أحلامك.
4: أتملك بيت أحلامي،
5: أسوق سيارة أحلامي،
4: أطلع إجازة أحلامي،
5: وتبني مستقبل الأحلام
3: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد 1,000,000 حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على 1,000,000 درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
6: نلتقيكم في معرض الكتاب 2026 من 13 إلى 18 من سبتمبر. يشارك صندوق الوطن بجناح خاص يحتفي بالمرأة الإماراتية ويجسد الهوية الوطنية القوية والمستدامة. جلسات، ورش عمل، مسابقات، أمسيات شعرية وفنية لجميع الأعمار. 6 أيام من المعرفة والثقافة والإبداع والتفاعل. لا تفوتوا الموعد، ننتظركم في جناح صندوق الوطن. تابعونا عبر منصة إنستغرام لصندوق الوطن.
0: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
7: درجة الحرارة وصلت ل 32 درجة مئوية في دبي والشارقة.
8: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عروض العربية للطيران. سافر من أبوظبي والشارقة ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
9: طلاب المدارس وين ما كنتوا عم تسمعونا، نحن لسه مستمرين بجولتنا إلى المدارس في دولة الإمارات. كل المدارس اللي حابين إنه نزورهم يتوجه هلأ للموقع الإلكتروني 99fm.ae. سجلوا مدرستكم، التسجيل ما رح ياخد أكتر من دقيقتين. صراحة في مدارس عاملة شغل جبار. ولدن لهلأ صرنا زايرين مدرستين، باقي عنا على الليست 3 مدارس لنزورهم خلال الفترة القادمة مع كثير من الجوائز و المفاجات.
7: العودة إلى المدرسة برعاية هيئة الطرق والمواصلات، دبي ساوث، فان سيتي، جي دبليو موتورز، جي جيز بنز، جود سول فود، انستا شوب، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.

0: الواتساب.
1: أسماءكم من وين إجت قبل ما نقرأ المسجز على 404؟ خلينا نقول صباح الخير لأمينة اللي صارت معنا على الهواء. صباحها أمينة.
2: صباح الخير.
1: شو أخبارك يا أمينة؟
2: الحمد لله. أول شيء أنا بستمتع برحلتي من البيت 25 دقيقة أو 30 من البيت للشغل وأنا بستمع لكم.
1: حبيبتي تستمي لنا يا أمينة.
2: وماي أسيستنت هير نيم إز هبة.
1: أوه
3: اللعب
1: يا
3: ما في عندكم كريم في المكتب يمين ولا يسار؟
1: لا ما في عنا، عنا ما عنا إلا كريم واحد اللي بيطلع على الراديو
3: اللي نسمع بس خلاص.
1: أمينة
2: كيف كريم؟
3: هلا والله، هلا والله أمينة.
1: أمينة مين سماكي؟
2: أبويا. أبويا حبيبتي، أبويا كان حلو وكان حبي، بيحب أمي، بيقول ما في ضرة تيجي عليها بس هو بيحب، فسماني على واحدة صاحبته.
1: اي لحظه لحظه، لا لا لا لا لا لا لا لا بلس 18 صرنا، لا ننتقي كلماتنا لحظه شوي. تيت حط ايدك على التليفون. ايه امينه، بس بدي اذكرك في طلاب مدارس اللي عم بيسمعونا رايحين على مدارسهم، بدنا نفرجيهم الحياه حلوه، التماسك الاسري، العائله الواحده. اوكي انت لحظه، بلشنا بطريقه كتير حلوه. بابا كان حلو.
2: حلو صحيح،
1: وبحب ماما
2: وبيموت فيها.
1: حلو، فالطبيعي انه اجت بنوته زي امينه. من أيوة. وين تم استسقاء الاسم؟
2: يقال ويوحد.
3: يقال كما وجدنا في الصحف.
2: كما قيل لي وانا صغيره ولغايه ما كبرت. انا كانت وحده اسمها امينه وجميله من القبيله اللي احنا قبائل.
1: اها
2: كان بيحبها او معجب بها، خلينا نقول معجب بها.
1: اها وما صار نصيب.
2: وما صار ماشي بسماني عليها. أمي ممكن تقبلت الموضوع وتموت فيا وما فيش مشكلة.
1: أوه شفتي، شفتي التصالح مع النفس والثقة بالنفس.
3: يس حلو يعني عادي. يعني
2: وأنا شوفي وأنا بحب أبوي ومسامحينه وكل شيء الأمور.
1: مسامحينه. طب سؤال، هو واضح إنه الوالد اللي بقلبه على لسانه هو كان بيقدر يسميكي أمينة من غير ما يقولك القصة.
3: نعم صح.
1: بس هو واضح انه القصه ما عادت تعنيه، بس حب الاسم فقال اسمي امين.
2: ايوه
3: هو يبي يغيظ ماما شويه. شوف بيني بينك وشو يبي يعني.
2: هو كان بيعزني يعني بابل، بيعزني بنته وبيعزني
1: بعزك بكثير اشياء. هلا بتذكري بالذي مضى وكذا، فانت بتخيل. طب سؤال، انت بس بنوته واحده ولا في عندك اخوان واخوات؟
2: ما شاء الله اربعه.
1: اربعه ما شاء الله.
3: كلكم بنات ولا عيال؟ دقيقه.
2: كيف كريم؟
3: في بنات يعني؟ كلكم بنات ولا في؟
2: احنا البنات اربعه. احنا البنات اربعه.
3: كلكم اربع بنات؟
1: ما شاء الله. اتاكدتوا من الاسماء الثانيه من وين؟
3: السؤال
2: والله بصراحه انا ركزت على اسمي فقط.
1: طيب سؤال، وانت اكثر حدا مدلل؟
2: لا ابدا والله.
1: قولي والله. طب شو استفدنا انه سماكي امينه اذا مش انت اللي مدلله يا امينه؟
2: لا يا هو كان بيموت فيا، كان بيقول لي نمبر 1 صراحه.
1: خلص اوكي،
3: لين ما تخطى المشاعر هذه.
2: على حاجه، حتى هو كان عنده ألزهايمر في آخر حياته.
1: الله يرحمه.
2: ومنه هي أمينة بيقول لهم بنتي ونمبر وان.
1: ما والله. ما شاء الله. طب يعني شفتي هاي أمينة يعني عن جد عن جد عن جد يعني، بس إنه الاسم القصة القصة القصة الصراحة البطل في هذه القصة هي ماما. الوالدة عن جد.
3: ماما. والله ماما يعني ما أخذت أمينة هذيك، امسك أمينة هذه.
1: أيوة بالضبط. وهو احذر شو هذا، انا بعتبره ذكاء في السيدات.
3: نعم.
1: المهم امينه مين اللي اخر ايش اللي كانت يعني، مين اللي تم اختيارها، هاي هي النقطه يعني. فامينه
2: زوج محترم صراحه، بيني وبينك كان زوج محترم يعني، كان بيموت هذه الايروني اوف لايف
1: صح،
2: موت في امي وبيحترمها وهي صاحبه البيت وكل إشي، بس تعرفي القلب ومن يحب.
1: الحمد لله الحمد لله الحمد لله، طالما الاحترام موجود كان والتقدير موجود. وفي شغلة دائما أنا عن جد يعني أؤمن فيها، بإنه كل واحد هو اللي بيحل الاسم يعني، في لإلك من اسمك نصيب أكيد أكيد أكيد يعني. فأمينة بدنا نقول لك عن جد اسمك كتير حلو حبيبتي، وشكرا كتير لإلك على المشاركة.
2: بموت فيكم بيدوي
1: حبيبتي، تسلمي لنا. شكرا كتير لإلك حبيبتي، تسلمي لنا. شكرا شكرا يا أمينة. يسعد صباحكم. سمر بتقول لك تسلم يا عبد الرحمن على الفطور.
3: الله يسلمك سمر، بالعافية عليك.
1: رانيا
3: والله أحب الاسم هذا على فكرة، عبد الرحمن. يوم سبحان
1: حلو.
3: الله يوم أقابل أي أحد اسمه عبد الرحمن أرتاح له. على طول.
1: أنا بحس عبد الرحمن صح اسم. طب اسمع على سيرة هذا الاشي, انت عم تحكي انه الاسماء كيف يعني السيرفيس اللي هلأ الصراحة كتير منتشرة انه عشان انت ما تتعب حالك بيجوا بيقعدوا معك وبيقولوا لك انه انت ما تهكي الهم, احنا رح نسألك مجموعة من الاسئلة وحيكون في عندك مستشارة لتسماية البيبي, والصراحة في باكيجز تتراوح بحسب يور بودجت ابتداء من $75 up to $1,500.
3: What?
1: Yes. Up to, تذكرت up to 2 hours.
3: أوكي.
1: من 75 ل $1,500.
3: تصعيد غير مبرر أبدا.
1: إيه اسمع الأسئلة اللي بيسألوك إياها عشان يختاروا الخيار الصح لاسم البيبي.
3: هذا ببلاش السيشن هذا يا جماعة, انتبهوا على نفسكم.
1: إيه؟ وجاوب عليه بليز كريم. يلا. نفرض إنه يعني شركة الحياة لسه ما لقيناها.
3: Yes.
1: طيب. بتحب أسماء حديثة أو كلاسيكية؟
3: الكلاسيكية أحب أكثر.
1: بتحب الاسم يكون قصير أو طويل؟
3: يعني قصير أحسن. قصير.
1: بتحبه يكون انترناشنال ولا عربي؟
3: حلو انترناشنال, مو يقعدون يقولون اسمي بطريقة غلط يزعلوني.
1: بتحب يكون معروف ولا رير؟
3: حلو الرير, أيوة ما يكون مكرر.
1: بيبدأ بحرف معين؟
3: يبدأ بحرف معين, ممكن بالعين, ممكن بالعين.
1: أوكي.
3: ممكن لازم بالعين أو بالميم.
1: لازم يكون ماتشنج مع الفاميلي نيم. تخيل.
3: والله أسئلة حلوة. أصبروا أنا اشتريت, شكلي باخذ الباكج.
1: هل لازم يكون ماتشنج مع اسم العيلة أستاذ عبد الرحمن؟
3: ماتشنج مع اسم العيلة أي حلو صح, يجي كذا مع بعض.
1: لازم يكون يعني مناسب ينقرأ بالعربي ومناسب ينقرأ بالإنجليش.
3: بالراحة لازم. إيه.
1: طيب شو أسماء الأخوة تبعون البيبي عشان برضو لازم يكون نفس الفايب.
3: هو واحد استهدوا بالله جبناه هو واحد.
1: طيب آخر سؤال. إيه؟ في مدينة أو مكان أو ذكرى خاصة يعني إلها هيك شغلة مميزة عندكم بلكي بنقدر نستخدمها باسم البيبي؟
3: جميل هذا الاسم. ممكن
1: شو
3: ممكن وين أي مدينة اختارت؟ ممكن والله ممكن جدة. جدة. ما تعر عن أي أوكي. جدة.
1: طيب حلو. شوف اليوم في عنا تشالنج, الناس حيسموا لك البيبي تبعك.
3: أوكي.
1: Based on إجابات الأسئلة اللي أنت جاوبت عليها.
3: بس والله أسئلة جبارة صراحة.
1: أوكي. ما بحس.
3: ما كنت أعتقد إنه تسمية البيبي this deep يعني. اسم صرفوا له اسم.
1: ما حسيت إنه مؤيد مع إنه اسم كتير حلو, بس ما رح يزبط بالريكوست تبعك يعني باللست إجاباتك على الأسئلة.
3: مؤيد.
1: It's مؤيد.
3: مؤيد. هو اسمه مؤيد.
1: يا الله يا حرام, هو كل ما بيكون بالكلاس بتنادوه مؤيد.
3: My name is مؤيد. مؤيد. Yes, I'm saying it right. تقهر.
1: طيب بيست على اللي كريم جاوبه, شو بتتخيلوا لازم يكون اسم ابن كريم؟
3: الله يعينكم والله. الحين الستاندرز ارتفعت يا جماعه. ايش في كرشت اللي هنا.

0: 30 سبتمبر عم يقترب، ما تأجلوا أبدا تقديم إقرار ضريبة الشركات. إذا كنتم من أصحاب الشركات والأعمال بادروا هلأ بتقديم إقراركم قبل الموعد النهائي بسبتمبر 30 لتفادي أي مشكلات تقنية قد تواجهكم خلال التقديم. ولضمان إتمام عملية التقديم في الوقت المحدد ما تنتظروا حتى اللحظة الأخيرة وقدموا إقراركم الآن عن طريق منصة إمارات تاكس.
1: في أضخم موسم سينمائي شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز، وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على سينما rsvp.com.
2: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.

0: نزلها يا رجل.
1: تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
2: يعود أكبر حدث للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا، جايسك جلوبال، في سبتمبر. تصبح دبي المركز العالمي للأمن السيبراني، حيث يجتمع كبار قادة أمن المعلومات وقادة الأمن الحكوميون في جايسك جلوبال. اكتشف أكثر من 750 علامة تجارية عالمية للأمن السيبراني وحلولا مبتكرة، وثلاثة أيام حافلة بالمؤتمرات وورش العمل والتدريبات من 16 إلى 18 من سبتمبر في مركز دبي للمعارض إكسبو سيتي دبي. سجل الآن للحصول على تذكرتك المجانية على gisec.ae. جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك، حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة.
3: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت ل 47 دقيقة.
2: اربح حتى 40 ألف درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
4: في تأخير ممكن يوصل لمدة 20 دقيقة على شارع مليحة للناس الموجودين في منطقة المدارس، والسبب هو وجود حادث مروري تحديدا عند محطة قطار الاتحاد الشارقة. الناس المتواجدين على شارع الشيخ محمد بن زايد رح يلاقوا كثافة بعدد المركبات، والسبب وجود حادث مروري بالاتجاه إلى التقاطع مع شارع الشارقة الدائري. الناس المتواجدة كمان في منطقة شارع الاتحاد رح تلاقي كثافة بعدد المركبات، وتبلش تخف عند المخرج المؤدي إلى منطقة أبو هل.
2: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
4: راني عم بتقول أنا كان المفروض أسمي نضال وقت اللي انولدت أختي الكبيرة، كان فيها حمى، قال إجت أختي رانيا، فبابا الله يرحمه سماني رانيا، وأحلى رانيا بالعيلة. ما
3: في حلو اسم رانيا،
4: رانيا كتير حلو،
3: جميل هذا.
4: في حدا عم بيقول عندي صبيين، كنت دايما أحلم سمي ابني تيم على اسم تيم حسن، بس لبين ما تجوزت وخلفت حسيت إنه اسم تيم صار بكل مكان. وقتها كان في مسلسل لتيم حسن اسمه نص يوم، بيكون اسمه ميار قلعجي، قلت خلص هاد هو الأول ميار والثاني ريان، وكان في دايما طفل تشوفه بالبناية بجنن اسم الله، قلت خلص أسميه ريان. فهاي مسج من نيارة.
3: حلو ريان لأنه بالإنجليزي رايان.
4: رايان يس يس يس
3: والعربي ريان.
4: زبطة. إسراء عم بتقول صباح الخير كيفكم، كل المتزوجين بيتخانقوا على الأسماء. أنا اسم ابني الأول كان على اسم الشيخ محمد بن راشد، سميته راشد، يا الله شو بحب اسم راشد.
3: حلو اسم راشد جدا.
4: اختاروا زوجي. اسم البنوتة الثانية قلت له أنا بدي أسميه، والثالث للأسف هو اختاره عزام، بس برضو كتير بحب الاسم عليه. عجد هو هذا دائما اللي بنحكيه بإنه الشخص هو اللي بيحبب باسمه، يعني قد ما كان الاسم الأهل مش حابينه بتلاقي بعد فترة بإنه لا خلص
3: يمسك معه،
4: ما بتحس أصلا بالبقى للشخص أي اسم تاني غير الاسم اللي اختاره.
3: مي حامد استلمتني قالت اسم ابن كريم رمضان عشان يصير رمضان كريم.
4: تندرلانا تنتا. محمد عم بيقول صباح الفل، احنا نفس الشيء كنا طول فترة الحمل مقررين نسمي مايا، قبل الولادة بيوم واحد قررنا صوفيا، مش عارف السبب بس هي جت كده، كل واحد بيجيب اسمه معه. طيب نشوف كريم خيارات المستمعين باسم ابنك.
3: طبعا يعني انا يارا خلتني اشك في نفسي، فعلا طلباتي كانت صعبة. كريم يعني كيف كلاسيك الاسم ويكون نادر وانترناشنال وله علاقة بجدة، بس والله طلع معاها اسم
4: حلو،
3: ضبط كل شيء
4: عن جد.
3: فهد.
4: فهد نايس.
3: فهد حلو مرة.
4: فهد كريم حلو.
3: فهد
4: كريم. عبد الكريم.
3: فهد عبد الكريم.
4: في حد عم بيقول ماجد.
3: أنا سألت عبد الكريم.
4: كريم جونيور. عوض ابن كريم.
3: عوض. عوض. أنا مسكين قاعد أفكر فيه في المدرسة يا جماعة.
4: نوح.
3: نوح حلو,
4: حلو. بيقولوا لك سمي أحمد وخلاص. عبد العزيز, عبد العزيز عبد الكريم, عبد لا كثير طويل.
3: عبد الكريم مشكين الولد حينادوه يعني حيتعبهم.
4: طويل طويل طويل. الاسم ممكن يكون عمر إذا ولد, وإذا بنت السما, هاي من حنان.
3: سما حلو,
4: حبيت اسم سما. إناس
3: سما عبد الكريم,
4: الله حلوة هاي سما.
3: هاي أنا اللي أب اللي هو إيش الدكتاتور.
4: طب إجت بكرة قالت لك إنه أنا ما بدي أسمي سما, شو بدك تعمل؟
3: مو بكيفك, مو بكيفك
4: هيك
3: يعني.
4: انت حترد عليها مو بكيفك.
3: مو بكيفك نفس هذيك اللي في المسرحيه شو اسمها, بحط لها فويس. اي انا قررت سامع عبد الكريم.
4: الله
3: هنا عندك مشكله؟ شو مشكلتك؟
4: صوري صوري هذا اللينك بس بليز.
3: شو مشكلتك؟
4: ما عندي مشكله, انا بس سالت كنت اسمع جواب. إناس بتقول حطت كل الاجابات تبعتك على تشات جي بي تي وطلع معاها مليك ماير عنان.
3: مالك مليك
4: حلوة.
3: ماير شو يعني؟
4: ماير وحاطة معنى ماير النور المشرق.
3: واو أول مرة أسمع.
4: وأنا كمان
3: هذا.
4: بس ماير اسم عربي, أنا بعرف ميار مثلا.
3: ميار
4: بس ما بعرف
3: ممكن بالإنجليزي ماير.
4: في حد اختار لك ماجد كمان لأنه اسم لاعب سعودي, ماجد عبد الله
3: حلو برضو. كابتن ماجد يعني.
4: في كمان حدا بيقول مصطفى عباد. عموس, لا
3: عموس
4: ما بعرف مش
3: ايش يعني,
4: يعني
3: دقيقه انا اسف اني ضحكت بس الاسم شوي ايش يعني عموس
4: شوي مش ضبط. سيف,
3: سيف كريم,
4: سيف كريم والله حلو.
3: رمضان
4: نايس.
3: كريم
4: حبيت
3: مسكت معاكم رمضان كريم يعني تنفع على فكره
4: حلوه. لا رمضان كريم بس لا يعني مش حتى كريم شكله حصل عروس في الويكند اللي فات او يعني شخصيته هيك بيقولوا.
3: قفشتني يا خطير اوف منك
4: يا شيخ. انت صار لك 9 سنين بتدور عروس, يوم لقيتها بالويكند وين بدي انا شو بدك سمعنا بس تقلع الله.

0: حول أموالك هلأ عن طريق تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة ل 100,000 درهم جائزة كبرى. العرض رح يبقى مستمر لغاية 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
1: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظارك. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.

0: نزلها يا ريال.
1: أوف. يا ليت يجيني كاش باك كل ما أصرف.
2: يبالك تابي.
1: دفعات مرنة
2: بعد تابي.
1: إنزين تحويلات مجانية
2: تابي.
1: أبغي حساب بستخدمه كل يوم بدون رسوم.
2: تابي هو التطبيق المالي اللي يساعدك ترسل تصرف وتوفر وتخلي فلوسك على شورك. شركة تابي للمدفوعات ذال ميم ميم، مرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية، تطبق الشروط والأحكام.
3: اكتشف سحر أوروبا مع العربية للطيران. سافر مباشرة من الشارقة إلى

0: صوت بلا صورة.
1: أنا هامش زارسي صاحب سمو رئيس الدولة حضر مالي إلى ألمانيا. تم عقد المنتدى بحضور قوي جدا، أكثر من 200 ممثل القطاع الخاص والحكومة في دولة الإمارات مشارك. تم توقيع على 31 اتفاقية في العديد من القطاعات، قيمة الإجمالي للصفات والاتفاقيات اللي تم توقيع عليها ما يقارب 9.7 مليار يورو.
2: ألمانيا تعتبر من الدول المصنعة، تعتبر من الدول اللي متقدمة في التقنية، فزيارة مثل هذه جدا مهمة للدولة الإمارات ولألمانيا في نفس الوقت، ونتج عنها كثير من الاتفاقيات.
3: ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي، دولة لها ثقلها السياسي والاقتصادي، دولة صناعية من الطراز الأول. هذه الزيارة ستنقل العلاقة من علاقة تقليدية في 5 عقود ماضية إلى علاقة استراتيجية وقوية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: رئيس الدولة وملك الأردن يبحثان علاقات البلدين والتطورات الإقليمية. عبدالله بن زايد يجري اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية. انطلاق سوق السفر العربي 2026 في دبي اليوم.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: مجددا أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء الزغفة. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أمس مع أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة العلاقات الأخوية ومسارات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم أولوياتهما التنموية والمصالح المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما. وأكد صاحب السمو رئيس الدولة ملك الأردن وملك الأردن خلال اللقاء حرصهما المشترك على مواصلة تعزيز العلاقات الإماراتية الأردنية وتوسيع أفاقها في القطاعات الاقتصادية والتجارية والتنموية وغيرها من المجالات، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمعهما، كما جرى استعراض عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتبادلا وجهات النظر بشأنها مؤكدين حرصهما على مواصلة التشاور الأخوي والتنسيق حيال مختلف القضايا بما يدعم جهود ترسيخ الأمن والاستقرار المستدام في المنطقة. وقد غادر صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني البلاد، حيث كان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مقدمة مودعي جلالته وعدد من سمو الشيوخ والمسؤولين. أجرى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة. جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار المستدام في المنطقة، كما بحث الجانبان عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. تنطلق اليوم فعاليات الدورة 33 لمعرض سوق السفر العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي وسط حضور كبير لمجتمع السفر والسياحة على مدار 4 أيام لتعزيز الأعمال وبناء الشراكات وتبادل الخبرات والمعارف في القطاع. وتأتي دورة 2026 من المعرض والتي تقام في الفترة من 14 وإلى 17 من سبتمبر في توقيت هام لقطاع السفر العالمي، إذ توفر بعد فترة شهد فيها القطاع اضطرابات منصة مثالية تتيح للوجهات السياحية وهيئات

0: السياحة وشركات الطيران والعلامات التجارية في قطاع الضيافة وشركات التكنولوجيا والمشترين والمتخصصين في هذا المجال فرصة ذهبية لإعادة التواصل وتوطيد العلاقات التجارية وتحديد الفرص المتاحة للمرحلة المقبلة من نمو قطاع السياحة العالمي. وبمشاركة أكثر من 180 عارضاً من 30 دولة سيستعرض المعرض القوى التي تعيد تشكيل مشهد السياحة العالمي بدءاً من الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وصولاً إلى تغيير توقعات المسافرين ومرونة الوجهات السياحية والتنقل الذكي والنمو المستدام طويل الأمد. وسيجمع شركات التكنولوجيا والمبتكرين ورواد القطاع لاستكشاف الحلول والشراكات التي تسهم في رسم ملامح منظومة السفر وتطورها. الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية يستمر لشهر كامل تحت شعار بنظر الأقوى والأفضل. إيمان البلوشي مدير مكتب الدعم والمتابعة في وزارة التغير المناخي والبيئة تحدثت لمركز الأخبار حول المناسبة.
1: يوم المرأة الإماراتية نحن نحتفل بشعار بنظر الأقوى والأفضل في قناعة أؤمن فيها وايد شخصيا وتؤمن فيها كل بنت إماراتية. المرأة الإماراتية عمرها ما كانت تنتظر الفرصة، هي دائما تصنع فرصتها بنفسها وتترك أثرها وين ما تكون. نحن هني في إدارة الخدمات وزارة التغير المناخي والبيئة شغلنا كل يوم أن نطور تجربة المتعامل ونخلي خدماتنا أسهل وأسرع ونستفيد من الرقمنة ونصفر الإجراءات الورقية والبيروقراطية عشان المتعامل يحصل على خدمته بأقل عدد من الخطوات وبأسرع وقت ومن غير تعقيد. الشيء اللي أنا أفتخر فيه أكثر أن المرأة الإماراتية في الوزارة لها بصمة واضحة في هالتحول، سواء من إعادة تصميم الخدمات، اختصار الإجراءات، لين متابعة جودة التنفيذ والتأكد أن التغيير اللي نسويه ينعكس فعلا على تجربة المتعامل. وهالطموح ما كان بيوصل لهالمستوى لولا دعم قيادتنا الرشيدة والاهتمام الكبير اللي حظت فيه بنت الإمارات برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات، اللي آمنت بقدرات المرأة الإماراتية ومكنتها أنها تكون قائدة ومنجزة وشريكة في صناعة مستقبل هالدولة. اليوم رسالتي جدا بسيطة لكل بنت إماراتية، نحن نبني حكومة بلا تعقيد ونثبت كل يوم أن طموح بنت الإمارات ما له حدود، وإن شاء الله مثل ما كنا دائما عند حسن ظن قيادتنا بنظهر الأقوى والأفضل.
0: إلى هنا مستمعينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة والتي قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. رافقتكم السلامة أينما كنتم.
2: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

0: يا يعني ما بعرف يا أخي، السفر له طعمة أخرى.
1: نعم نعم، قاعدين نتناقش في موضوع السفر وين نروح وين بنجي،
0: مش بس نسفر المستمعين معانا هنا برنامج.
1: لا لا وعسى، لا لا وعسى.
0: طيب شو رح يكون عندنا خلال ساعتنا الثانية من إكسترا فايبس؟ شغلة كتير حلوة الصراحة، stay tuned، لأنه 17 أكتوبر تقريبا ضايل شهر.
1: نعم.
0: لحفل تامر حسني وتامر عاشور، تامر تايمز 2 رح يكونوا on stage. الناس super excited، almost التذاكر sold out.
1: yes.
0: لا الناس اللي حابة تكون، بس احنا الصراحة دائما عنا على العربية exclusive، بتكون في عنا تذاكر خاصة لمستمعينا. ليش؟ لأنه الحفل برعاية العربية 99. كيف ممكن يشاركوا معنا كريم؟
1: طيب يا جماعة، احنا الأسبوع هذا كله رح نعمل لكم دويتو حاجات مختلفة. دام تامر وتامر لازم نعمل دويتو حلو.
0: Yes.
1: هذه المرة أو اليوم راح نعمل أنا وهبة دويتو، مين يلبقوا لكريم وهبة إذا ما كانوا مع بعض.
0: يا يعني إحنا دويتو هلأ الصراحة
1: 10/10، ما في كلام. لكن نبي نعرف مثلا كريم ينفع لك شخصية حتى كرتونية، شخصية أفلام،
0: ممثلين، مطربين،
1: مذيعين،
0: مذيع،
1: أيا يكن تحس أنه يلبق على بعض لهبة ولا كريم. ابعتونا على 4-0-4 وعلى الواتساب 0-4-8-7-1-5-5-2-2 لفرصة الفوز بتذكرتين لحضور تامر حسني وتامر عاشور يوم 17 أكتوبر في الاتحاد أرينا. فيلا فش تنتظرون،
0: ابعتونا. يلا اكسايد على فكرة، نعرف
1: ابداع جماعة، ابي ابداع عادي. go insane
0: بيست على شخصياتنا. خلص انتو صرتوا عارفين شخصياتنا مين. yes. بتحسوا أنه لازم يكون البارتنر لإلنا لو ما كنا أنا وكريم مع بعض على الهواء.

0: يا ابداعاتكم الصراحه ابداعاتكم العجيبه
1: على شويه تنمر. دقيقه وين السكند شو دخل تيمون وبومبا؟ اوكي
0: بس لحظه عن جد تيمون وبومبا هم حطوهم لحظه
1: اكثر يس. من شخص هيبا يقول انت ومحمد هنيدي
0: يا كثير بحبه طيب خلينا نشوف.
1: اوكي دايزي داك عرفتها؟ دايزي داك
0: قال بيقولوا لا بتقول نفس صوتك.
1: لا دقيقه
0: شو نفس صوتك انت وياها مع بعض. الله عليك يا ساره اف. يلا خلينا نشوف
1: دايزي داك
0: بيبي شندن ننن.
1: دقيقه دخلنا على دايزي داك الحين. الله الأصوات القديمة. هتتكلم دايزي ولا؟ أعتقد كلها موسيقى.
0: موسيقى بس؟ لا لأنه بدنا نوع الفي او. خلاص هلأ بنعمل سيرتش على دايزي داك. خلينا نشوف مسجات المستمعين. كريم عبد العزيز وهبة ياسمين عبد العزيز. كيف ما فهمت كريم أنت مع مين؟ كريم وكريم عبد العزيز مثلا انه انتوا التنين مع بعض
1: ممكن.
0: هبه ومحمد هنيدي. في حدا عم بيقول هبه صالح ومنى عمايري. بحس انه شخصيه قويه وبريف. مريده من لا معلش المسج مش واضحه. كريم كريم جني من علاء الدين. هن هيك بتخيلوك انك انت هاي الشخصيه اللي لازم تكون معها
1: الجيني
0: الادن. يس
1: الجني من علاء الدين على فكره اموت فيه هذه الشخصيه.
0: سوري مريده من بريف. منى عمايري اسم المستمعه. انا فكرت مريده من بريف هي بصالح معاي انا.
1: لا جيبوه عندي الله
0: يرضى عليك.
1: انا عارفه الكيرل الاحمر يا ويلي ويلي.
0: في حدا عم بيقول يسعد صباحكم هبه اوبرا. كريمه محمد الدوسري ما تسالوني ليش ما بعرف هيك تذكرت. راني عم بتقول هبه مع نعيمه الايوبي اول امراه درست حقوق بالعالم العربي. كريم مع السادات شخصيه متطوره وعندها حنكه. واو حبيت. في حدا عم بيقول والله انا من الاول بحس كريم لازم يكون معلق صوتي لافلام الكرتون وهي شغله بدها ابداع طبعا ومش سهله وبقدر يكون معلق رياضي. هبه مديره مدرسه حصرا. اما بالنسبه لاكسترا فايبس فهبه ممكن يكون شريكها شي طفله وتعطيه توجيهات ونسمع نصائح التربيه. كريم ممكن تكون شريكته صبيه صانعه محتوى مثل صانعه المحتوى لولو الفوال.
1: حلو.
0: إناس
1: حلو. لا ما شاء الله منطلقين في الافكار يا جماعه.
0: هبه بتقول الممثل شريف سلامه الاثنين كوميديان بردود افعالهم. وكريم ممكن يكون مع غدا عادل. الله ايتها
1: العب.
0: لا بعرف
1: نصايح شو
0: ما بعرف. يا تشات جي بي تي بقول كريم مع بدر صالح وهبه مع عايشه نصيب. عايشه نصيب
1: تعرف انا قبل شويه كنت افكر ليه ما حد قال بدر صالح.
0: يا
1: الحب يا جماعه الحب.
0: هاي والله حلو الدويتو.
1: توني قاعد اسمع بودكاست وانا جاي بدل صالح.
0: يلا استمروا بايش انتم بتحسوا انه الشخصيات اللي بتلبق معنا. لنشوف يا ترى مين رح يروح معنا 2 تيكتس لحفل تامر حسني وتامر عاشور.

0: تدورون عن وقت أطول للعب بسعر أفضل؟ عضوية اللعبة الشهرية من فان سيتي تعطي أطفالكم دخول غير محدود لمنطقة الألعاب طول الشهر مقابل 175 درهم فقط. استمتعوا بمزيد من الألعاب والمرح طول الشهر. زوروا فان سيتي اليوم.
1: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
3: أتملك بيت أحلامي،
4: أسوق سيارة أحلامي،
3: أطلع إجازة أحلامي،
4: وتبني مستقبل الأحلام
2: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
1: يعود أكبر حدث للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا، جايسك جلوبل. في سبتمبر تصبح دبي المركز العالمي للأمن السيبراني، حيث يجتمع كبار قادة أمن المعلومات وقادة الأمن الحكوميون في جايسك جلوبل. اكتشف أكثر من 750 علامة تجارية عالمية للأمن السيبراني وحلولا مبتكرة، وثلاثة أيام حافلة بالمؤتمرات وورش العمل والتدريبات من 16 إلى 18 من سبتمبر في مركز دبي للمعارض إكسبو سيتي دبي. سجل الآن للحصول على تذكرتك المجانية على gisec.ae.
5: أوف، يا ليت يجيني كاش باك كل ما أصرف.
6: يبالك تابي
5: دفعات مرنة
6: بعد تابي.
5: إنزين تحويلات مجانية
6: تابي.
5: أبغي حساب بستخدمه كل يوم بدون رسوم.
6: تابي هو التطبيق المالي اللي يساعدك ترسل تصرف وتوفر وتخلي فلوسك على شورك. شركة تابي للمدفوعات ذال ميم ميم، مرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية. تطبق الشروط والأحكام.
7: اكتشف سحر أوروبا مع العربية للطيران. سافر مباشرة من الشارقة إلى كاتوفيتسا ودانسك في بولندا، وفرانكفورت ودوسردول في ألمانيا ابتداء من ديسمبر. 4 وجهات جديدة لتجعل من هذا الشتاء تجربة أوروبية مميزة. احجز الآن عبر airarabia.com. العربية للطيران، وجهتك التالية.
1: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
0: درجة الحرارة وصلت ل 33 درجة مئوية في دبي والشارقة.
8: وجهة رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عروض العربية للطيران. سافر من أبوظبي والشارقة ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: توب 5 أغلى 5 مدارس في الإمارات. الأهالي كاش ماني لازم ندفع. يلا
1: عندك الأقساط قدامك قد القسط
0: مذكور كل المدارس مع القسط السنوي راح نشوفه مع بعض. Let's go هبة, خلينا نشوف إذا تقدرين تخمنين.
1: I think في إشي تابع لجيمس بس ما بعرف شو اسم المدرسة.
0: في مدرستين عندنا.
1: قول والله لجيمس. جيمس أكاديمي I think واحدة منهم.
0: جيمس وورلد أكاديمي في المركز الثالث بقسط 123,000 درهم.
1: أوف, هاي على شارع الخيل. I think جيمس ولينكت جيمس أمريكان أكاديمي.
0: جيمس وورلد أكاديمي.
1: وورلد أكاديمي.
0: نعم.
1: طيب جيمس أمريكان أكاديمي.
0: لا
1: لا
0: بس دام قلتي جيمس عادي بقول لك يا جيمس سكول اوف ريسيرش اند انوفيشن في المركز الاول بقسط 161,000 درهم في السنه.
1: واو, اي ثينك هاي اللي كانوا عم بيقولوا بانه يعني المدرسه بتجيب روبوتس, انت بتعمل زي كانه دورات مع ناسا. مش متاكده 100% بس المدرسه عملت ضجه لما اعلنت عن افتتاحها, بس انا نفسي اعرف مين الستودنتس اللي سجلوا فيها ب 161 الف قسط بالسنه.
0: ابي اصير صديقهم.
1: لا رح خويهم. تتعب رح تتعب كريم
0: عادي معليش خلاص عادي.
1: طيب
0: جبت الثالث والاول, باقي الثاني والرابع والخامس.
1: مدارس مدارس مدارس عم بفكر. في كينجز أكاديمي.
0: كينجز أكاديمي مو موجودة.
1: مو موجودة.
0: لا.
1: شو في كمان مدارس؟ مين؟ المشكلة اللي بعرفهم أوكي هلأ غاليين بس إنه مش إنه تكون الأغلى. هلأ في واحدة مدرسة جديدة.
0: أي.
1: فتحت على شارع حصة.
0: هلو.
1: I don't know إذا اسمها هارو. هاروس إشي زي هيك كمان قالوا لي.
0: هاروس لا مو موجودة عندي.
1: إشي بحرف الـ H.
0: حاجة بحرف الـ H. شوفي في المركز الثاني يعني لا مو بحرف الـ H.
1: مو بحرف الـ H.
0: بس راح أساعدك في المركز الخامس عندك مدرسة اسمها سويس انترناشنال ساينتيفيك سكول دبي.
1: هاي بالجداف. بالجداف مدرسة تطبق المنهاج السويسري.
0: أوكي
1: سمعت عنها كتير الصراحة بس ما بعرف قد القسط.
0: 118,000 درهم في السنة. و400 يعني أنا ما قاعد أحسب لكم الكسوري.
1: 118,400 هو يعني الصراحة اللي دفع ال 118,000 مش هيتفرج على 400 يا كريم. أصلا أنت وانس قلت 100 مش هنكمل.
0: اللي بعدها مش مهم.
1: طيب يعني 118,000 أنت دفعت عشان ابنك. إيش نوع التعليم اللي حياخده يختلف مثلا على المدارس؟ لأنه أنت اللي عم بتقول إذا بدك مدرسة عن جد تعليمها إلى حد ما كويس, المعلومات اللي عم ياخدوها الطلاب حلوة, المنهاج لطيف, الجو بالمدرسة حلو, ما في شيء أقل مثلا خلينا نقول من 40,000.
0: نعم.
1: كتير قليل تلاقي. نعم. أقل من 40,000. فماذا يختلف مثلا اللي بدنا نقول 40,000 عن 118,000؟
0: هذا الشيء لازم نروح نشوفه بعيننا صراحة.
1: سألنا رقم 5 المدرسة السويسرية.
0: باقي 4 ورقم 2 كذلك.
1: طب منهج بريطاني أو أمريكي؟
0: أعتقد هذا بريطاني.
1: رقم 4 ولا رقم؟
0: أعتقد الاثنين بريطانيين.
1: بريطانيين. شو قول؟ نعم. قلنا.
0: في المركز الرابع Royal Grammar School Guildford دبي. أوكي. سمعت عنها؟
1: لا أول مرة بسمع. قد إيه القسط؟
0: 119,000
1: شفت
0: درهم.
1: الحمد لله أني ما سمعت.
0: في طيب. المركز الثاني North London Collegiate School دبي.
1: أوكي يس سمعتها هاي.
0: 143,000 درهم في السنة.
1: هاي بمنطقة أحكي لك أظن إنها بمنطقة ند الشبا.
0: أي.
1: أوكي ومن المدارس اللي يس يعني بقولوا لك بتفوت أنت مش مدرسة الشركة. الطلاب موظفين.
0: بس أنا من جيمس سكول أوف ريسيرش أند إنوفيشن يعني 161,000 في السنة.
1: شوف أنا أظن معلش أحكي لك شغلة ما أظن إنه
0: أي أنا هذا هو سؤالي
1: ما أظن إنه الأهالي حيدفعوا هذا المبلغ منهم يعني. نعم. unless الشركة تغطي لك نسبة لبأس بها
0: وأشياء زي
1: exactly كده. فبحس بس إنه أجي أنا منهم أنت عندك ولدين إيش 350,000 مدارس
0: هاي استوديو في دبي استثمار
1: أو إحنا كتير بعاد عن
0: هبة تكلمي عن نفسك. أنا ولدي شو اسمه اللي اتفقنا على اسمه إحنا
1: فهد ولا
0: نوح ما حيكون نوح حيكون نوح يا جماعة إذا حيدخل مدرسة
1: ده أشوف وين بأي مدرسة راح تحطه لأنه في أشياء يعني لا كومنت لا تعليق اللهم زد وبارك

0: هل كوريا من ضمن أحلامك؟ ابدأ هلأ بالأكل. جود سول عم بيقدم لك أشهى أطعمة الشوارع الكورية، من الدجاج المقلي والكورن دوغ لا الزلابية وغيرها الكتير. جود سول متوفر بكبرى منافذ البيع ومنصات التوصيل.
1: العربية 99 في قلب الحدث، من 15 إلى 17 من سبتمبر نلتقيكم مباشرة من قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. حوارات مباشرة، ضيوف من أبرز الأسماء في الإعلام، وأهم الأخبار واللحظات من أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. ابقوا معنا وتابعوا تغطيتنا الخاصة والبث المباشر من قلب القمة، قمة الإعلام العربي 2026، حيث يلتقي رواد المشهد مباشرة على العربية 99. النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: نزلها يا ريت.
1: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي. سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
2: أجراس المدارس رجعت الدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيرة، وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكن بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، سكاتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، واسكيبلي من راك بانك.

0: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت ل 8:35 دقيقة.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: والله محتارين بالدويت اللي اخترتوا لنا اياهم. يعني يا كريم نبلش نحكي. كريم انت مع كابتن ماجد، بقولوا انه حبوا الفكره.
0: ينفع.
2: هبه مع ابله فهيتا. ايه
0: ينفع.
2: هبه مع تامر حسني وكريم مع تامر عاشور. نايس.
0: انت خطير، اللي بعت المسج هذا خطير.
2: هاي في حدا عم بيقول تاني هبه برضو مع تامر حسني وكريم مع ناديه الزعبي. يا نايس.
0: انتوا ليه ماسكين علي ناديه الزعبي يا جماعه؟ شوفي
2: اسمع حازم شو قال. كريم مع هبه وهيبة مع كريم.
0: الله.
2: لأنه مثلكم ما في شباب. الله عليك
0: يعني
2: يا حازم.
0: اسمع يا حازم، أنت يعني جبت راسي بالأخير.
2: عن جد أحرجتنا يعني يا حازم. في حدا عم بيقول كمان صباح الفل هبة وكريم، أنا شخصيا مبسوطة بيكم. ساعات لما بتغير شريك العمل ممكن التاني يكون مش كتير راكب على الكيمياء تبعنا، فأنتوا يا هبة وكريم شخصيتين مختلفتين بتكملوا بعض وبتعطونا أحلى برنامج، وكلنا بقينا مدمنين نسمعكم كل يوم، وهذا دليل إنكم مش محتاجين حد تاني. الله. ايه ده؟ ايه يعني
0: الهام؟ يعني عشان كده احنا نحبك يا الهام.
2: طيب نعلن اسم وينر هلا كريم.
0: نعم. مين الفايز معنا؟
2: مين الفايز معانا؟ خلينا نشوف.
0: تذكرتين لتامر عاشور وتامر حسني 17 اكتوبر في الاتحاد ارينا. مين الفايز يا
2: الكمبيوتر؟ مين راح يختار؟ بدنا نقول الف مبروك ل لحظه شوي بليز. لا ما بتصدق.
0: مين؟
2: حازم حرب. الكمبيوتر اختارك لتربح معنا تو تيكتس تامر حسني وتامر عاشور يوم 17 اكتوبر بتنظيم مومنتس ايفنتس والراعي الاذاعي الحصري العربيه 99.
0: وعلى فكره يا جماعه المسابقه هذه مكمله معنا الاسبوع كله. كل يوم ان شاء الله راح نعمل لكم دويتو مختلف، فنبي ابداعاتكم ونبيكم تشاركون معنا، وان شاء الله راح تكونوا فايزين معنا خلال الاسبوع هذا.

0: دبي الجنوب مدينة مطار عم تجمع قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وعم بتوفر للشركات بيئة ذكية ومستدامة مع عمليات فعالة ووصول عالمي وحلول متطورة. زوروا هلأ dubaisouth.ae أو اتصلوا على الرقم 800 south.
1: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027، بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.

0: زلعيارة.
1: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
2: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
3: أتملك بيت أحلامي،
4: أسوق سيارة أحلامي،
3: أطلع إجازة أحلامي
4: وتبني مستقبل الأحلام
2: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
1: أجراس المدارس رجعت الدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيرة، وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae وممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكن بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكاتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، واسكيبلي من راك بانك.

0: Sanctum bila sura.
1: أنا هامش زارسي صاحبي رئيس الدولة حضور مالي إلى ألمانيا. تم عقد المنتدى بحضور قوي جدا، أكثر من 200 ممثل القطاع الخاص في الحكومة في دولة الإمارات مشارك. تم توقيع على 31 اتفاقية في العديد من القطاعات، قيمة الإجمالي للصفات والاتفاقيات اللي تم توقيع عليها ما يقارب 9.7 مليار يورو.
2: ألمانيا تعتبر من الدول المصنعة، تعتبر من الدول اللي متقدمة في التقنية، فزيارة مثل هذه جدا مهمة لدولة الإمارات ولألمانيا في نفس الوقت، ونتج عنها كثير من الاتفاقيات.
3: ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي، دولة لها ثقلها السياسي والاقتصادي، دولة صناعية من الطراز الأول. هذه الزيارة ستنقل العلاقة من علاقة تقليدية في 5 عقود ماضية إلى علاقة استراتيجية وقوية.

سبل تعزيز مسارات التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الشقيقين. واستعرض الشيخ عبدالله بن زايد وبدر عبدالعاطي عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها. بدأ تدفق العارضين والزوار إلى أروقة سوق السفر العربي في دبي مع انطلاق فعاليات المعرض، وسط توقعات بحضور قوي ونشاط لافت في حركة الزوار في ظل استمرار نمو الطلب على السفر والسياحة في المنطقة. تتواصل عمليات البحث عن 129 شخصاً مفقوداً على الأقل بعد انقلاب عبارة في طقس سيء في بحر جاوة بإندونيسيا أمس، وبحسب السلطات الأندونيسية تم إنقاذ 108 أشخاص على الأقل وانتشال جثث 6 ركاب مع توسع عملية البحث حول آخر موقع معروف للسفينة. أجلت السلطات الصينية أكثر من 31 ألف شخص من المناطق المعرضة للخطر في مقاطعة هانيان جنوبي البلاد مع استمرار هطول أمطار غزيرة على أجزاء من الجزيرة. في أمان الله. الأخبار من شبكة ARN.

0: احيانا نبي نطلع ويكند على السريع نغير جو ونرجع ما نبي اجازه طويله
1: بلو بادجت كمان
0: بلو بادجت
1: فيري لو بادجت
0: وغير كذا نبي نحس اجواء نبي نطلع من يعني نبي ندخل اجواء رائعة أجواء جبلية أجواء باردة
1: صح.
0: نبي نشم هواء نبي شيء يعني نستكنيف وين نروح وين نروح يا
1: نس إيه
0: ها نستكنيف
1: أوكي
0: وين نروح هذا ما السؤال
1: ما في أقرب من
0: عمان
1: سلطنة عمان وتحديدا على فكرة الجبل الأخضر
0: الجبل الأخضر أنا أحب المنتجع هذا منتجع دوسدو ديتو نسيم الجبل الأخضر ليش أحبه دائما عندهم فعاليات عندهم فعاليات ما تطلع من المنتجع
1: ودرجات التكلم. الحرارة دائما أقل كريم من المدينة يعني تقريبا بعشر درجات
0: تقريبا.
1: فلك أن تتخيل كيف بيكون الجو يعني
0: جو 25 20 وانت في الجبل وهواء
1: وخضار
0: يا جماعة خذلك إيش هذه المرة عندهم من فعاليات عندهم موسم حصاد الرمان الذهبي
1: موسم الرمان واو
0: يا سلام يعني أنت كذا على الجبل والهواء يضرب عليك وأخذ خذ الرمانة لا انت خذ الرمان هذه
1: الهدوء هو الهدوء احلى شيء مع الرمان كريم الهدوء وسمعت انه الاسعار خياليه بس من 850 درهم
0: نبي بادجت فسعر الغرف عندهم تبدا من 850 درهم بس لليله الواحده يعني يقول اذا طلعت انت يومين كذا على الويكند سبت احد بادجت 2000
1: والله
0: لطيفه
1: وتيكت عمان مش كتير غاليه انت بتقدر تاخذها بسعر كتير لطيف فانت ماكسيمم عم بتقول مثلا اراوند بادجت 3-4000 حلوين رحت على بلد تاني غيرت جو,
0: غير جو
1: والاكتيفيتي تبعت موسم الحصاد الرمان الذهبي كريم عندهم كتير فعاليات حلوه
0: تعال نشوف ايش عندهم
1: نشوف
0: في عندهم بوفيه افطار يومي
1: اوكي
0: العشاء علينا
1: كمان
0: ها رتبوا لنا عشاء كمان
1: هاف بورد يعني فعليا انت حجزك هاف بورد
0: جميل جدا اول ما تدخل يعطيك مشروب ترحيبي مجاني يا ريت يكون رمان يا جماعه عشان ايش فريش على طول الدخول غير محدود لمنتزه نسيم للمغامرات بما فيها الميجا زيب لاين هذا اللي يعجبني عندهم انه في فعاليات للصغاريه بعد
1: اتس ا فاميلي ديستنيشن يعني في عندهم عندهم لحظه قبل ما بس عشان
0: لعيني عليه
1: تخيل
0: شوف
1: تبعت التجربة تقطف الرمان
0: أي؟
1: انت رح تعيش هاي التجربة تقطف الرمان 15% ديسكاونت لأي حدا بيحجز وفي تذكرتين دخول مجانيتين لمزرعة الرمان لكل غرفة فانت فعليا اوريدي عندك السكجول كامل 2 days رح تروح
0: جاف راسي والله وانا اقطف الرمان واكسرها تطلع حمراء
1: لا عايش الأجواء على المضبوط
0: والله كله جاب راسي صراحة والله فكرة جميلة والله يعني
1: عن جد
0: لازم أخطط لها خصوصا آخر الشهر هذا ممكن نلحق لأنه هو مستمر من 1-30 سبتمبر يا جماعة
1: ولازم الإقامة تبعتك تكون before end of September so والله جو حلو ولطيف ومعاكم أسبوعين تخلصوا حجوزاتكم وقت سافروا وإن شاء الله من هلأ بنتمنى لكم رحلة حلوة بما أنه عم نحكي عن الرمان زمان أنا بتذكر أنه كانوا يستخدموا الرمان بدل الميك اب قال عشان انه بلون الحمار بينشفوه وبيستخدموا القشر تبعه تفوق عليه ايش اسمه العكر الفاسي
0: العكر الفاسي
1: فاينلي كريم رح نجربه بس رح تكون معنا نيكست منى عباسي ذا فاوندر اوف واحد من احلى البراندز اللي موجوده بدوله الامارات وهلا صارت موجوده بالمملكه العربيه السعوديه عم نحكي اكيد عن ايزيل خليكم معنا متابعين لنشوف منى اليوم شو رح تخبرنا عن هير براند
2: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل

0: باك تو سكول أكيد مستمرين باستقبال طلباتكم لزيارة مدارسكم. صراحة أنا وكريم وياسمين عم نقضي وقت كتير حلو. الستودنتس عم بيكونوا بعقده التيتشرز. واو
1: آخر مرة عملنا تحدي الأساتذة كان اللي هو بيست ووك
0: بوز كانت عن جد رائعة بمدرسة مواكب البرشا كمان مدرسة الكلاس الصراحة كانوا رهيبين. فإذا أنتوا حابين إنه كريم وهبة يزوروكم بمدارسكم توجهوا هلأ للموقع الإلكتروني 99fm.ae. سلوتس كتير قليلة هي اللي بقيت وبعديها خلص we will finalize كل السكولز اللي رح يكونوا موجودين معنا till end of this season لـ back to school.
1: وأحد الداعمين لباك تو سكول هم دبي الجنوب اللي يوفروا لك مدينة متكاملة تتمتع بموقع استراتيجي بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي وتركز على قطاع الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات لتوفر فرص رائعة للاستثمار متنوعة وخدمات متطورة في مكان واحد. استفيدوا من هذه المزايا في المنطقة الحرة اللي تتيح ملكية بنسبة 100% إلى جانب حلول مكتبية مرنة وفرص تأجير متنوعة. شوفوا موقعهم اللي هو www.dubaisouth.ae ولا كمان تقدرون تلقونهم على مواقع التواصل دبي ساوث.
2: في أضخم موسم سينمائي شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة. تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
3: شركة ريامي للتأجير موردكم الموثوق للمعدات والمرافق، متاحة الآن للإيجار قصير وطويل الأجل في جميع أنحاء الإمارات. تخدم شركة ريامي للتأجير قطاعات متنوعة مثل البناء والنفط والغاز والنقل البحري وتنظيم الفعاليات، حيث توفر منتجات عالية الجودة وخدمات موثوقة ودعما فنيا متخصصا. اختر من بين مجموعة واسعة من المولدات وآلات اللحام وأبراج الإضاءة ومضخات المياه ووحدات التكييف والتهوية والكابينات المتنقلة وغيرها الكثير. للمعلومات تفضل بزيارة riamirental.com.
4: اكتشف سحر أوروبا مع العربية للطيران. سافر مباشرة من الشارقة إلى كاتوفيتسا ودانسك في بولندا وفرانكفورت ودوسردول في ألمانيا ابتداء من ديسمبر. 4 وجهات جديدة لتجعل من هذا الشتاء تجربة أوروبية مميزة. احجز الآن عبر airarabia.com. العربية للطيران وجهتك التالية.
5: وفروا أكثر مع كيمست ويرهاوس. اكتشفوا عروضا رائعة على عطوركم المفضلة من كنزو لطافة وأفنان ودولتي أند غابانا. ووفروا على مجموعة من الفيتامينات من نيوسيل وبلاك مورز وسويس وفاغنر. جددوا روتين العناية بالبشرة بأسعار أقل مع لاروش بوزي وسيرافي وستافيل. سواء كنتم تتسوقون العطور أو الصحة والجمال أو العناية بالبشرة، كيمست ويرهاوس هو مكانكم. تسوقوا الآن عبر chemistwarehouse.ae أو زوروا أقرب متجر. كيمست ويرهاوس، براندات حقيقية، توفيرات مذهلة كل يوم.
6: كيف نبني اقتصادا مرنا يتكيف مع المتغيرات ويستثمر الفرص ويزدهر في المستقبل؟ في 14 و15 من أكتوبر يجمع منتدى الشارقة للاستثمار في دورته 9 نخبة من القادة العالميين والمستثمرين والمبتكرين لمناقشة هذه الرؤية تحت شعار بناء اقتصادات مرنة، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات. انضم إلينا واكتشف فرصا جديدة وتواصل مع صناع القرار وكن جزءا من الحوار. سجل الآن عبر sif.ae.
5: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة. مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة gigisinternational.com.
2: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: درجة الحرارة وصلت ل 33 درجة مئوية في دبي والشارقة.
7: وجهات رائعة بأسعار مذهلة. لا تفوت عروض العربية للطيران. سافر من أبوظبي والشارقة ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: مدى الأسابيع الماضية ولساتنا مستمرين كريم باحتفالنا بيوم المرأة الإماراتية. هالمرة من 24 ساعة صار الاحتفال لمدة شهر كامل، والصراحة دائما بنحب أنه مستمعينا يكونوا جزء من احتفالنا. بدنا نشكر واحدة من أحلى البراندز اللي اشتغلنا معاها خلال هالفترة، واللي ساعدتنا بأنه نسلط الضوء أكثر وأكثر على جمال المرأة الإماراتية بفكرة براند طلعت من شغف شخصي كان لصارت فكرة بزنس. اليوم موجودة معنا باستوديو اكسترا فايبس منى العباسي، فاوندر اوف ايزيل. صباح الخير منى.
1: صباح النور.
2: صباح الخير مدام،
1: الله يسلمك.
2: اهلا وسهلا، نورتينا.
1: الله يسلمك.
0: بعدين حكيت لعفاسي لانه انا العكر الفاسي.
2: العكر الفاسي انا استنى هبه كل يوم اقول لها خليني اقولها، انا احب الكلمه هذه.
1: العكر الفاسي.
2: اي شفتي صح،
1: العكر الفاسي.
0: العكر
1: العكار الفاسي.
2: العكار الفاسي.
1: العكار
2: ما هو هذا العكار الفاسي؟ أموت وأعرف إيش هو. اليوم موجود عندنا، راح نشوفه مع بعض.
1: العكار الفاسي هي بودرة.
2: أي.
1: بودرة الورد الخشخاش. يعني هذه الورد.
0: معلش منا بدنا نشوف
2: الوردة اللي موجودة على البوكس. يس. كل من يسمع راح ننزل على السوشيال.
1: هي بتطلع كثير بالمغرب، يعني بطريقة عشوائية في المغرب في حقول. والباتلز تبعها خفيفين جدا، فهم شو بيصير انه يجففوا هذا الباتلز ويسحقوها وتطلع بودرة، وبعدين يخلطونها مع قشر الرمان. وهذا كان
2: كأنها قبل شوية يعني قالت
0: جبت سيرة الرمان.
1: هي بودرة وهي في المغرب يعني تقليديا بنحط على بوت بالطين، يعني بتكون بوت بالطين ويحطوا عليها البودرة.
2: أوكي.
1: فبتاخد اللون لأنه يعني الطين بياخد اللون.
0: أوكي.
1: تجفف. بعدين المرأة من قبل في المغرب لما تحط ميك اب ليبستيك وهذه ما كان في هذه الامور، ما كان في هذه البراندات، ما كان
0: اللي في اللاكجري اللي عندها،
1: ما كان في هذه اللاكجري.
2: انت اللي اخترعت الميك اب بشكل
1: كامل. بيجمنت، فهذا البيجمنت يعطي بيجمنت، هو في نفس الوقت مضاد للاكسده، يعني مش بس صبغه، هي فيها مضادات للاكسده في نفس
2: صحيح
1: الوقت.
2: كمان
1: ايه، فبتنحط في هذا الوعاء الطيني وتجفف، وبعدين لما المرأة تبغى تحط يعني حمرة كده وحمرة على اللبس.
0: لا ححط أنا لا.
1: تحط شوية ماي ورد على أصبعها وتحط أصبعها على البوت.
0: أوكي.
1: وتحط على شفايفها. وإتس يعني بيجمنت ما ينشال، يعني خلي هذه البشرة موردة طيل الوقت وفي نفس الوقت طبيعية. فإحنا شو سوينا إنه هذا العكر الفاسي الباودر لسه موجود في العطارين بالمغرب وكل هذه الأمور، بس طريقة صعبة إنه المرة اليوم في هذا الزمن تشتغل
0: صح.
1: وفي نفس الوقت لأن لما تحطي أنت إصبعك
0: بيصير
1: هنا
0: أحمر.
1: لما البودرة إحنا في كمان بنبيع البودرة، في بودرة اللي فيها تخلطة في الخلطات الطبيعية مثلا كحليب أو روب، وينحط على الجسم على
0: الرجلين.
1: بيخليها موردة، فعشان الوجه شوي صعب بالبودرة ونحطها وخلطات. فإحنا سوينا خدنا هذا يعني النو هاو وحطيناها في منتجات سهلة للاستخدام زي الليب تنت مثلا.
2: حلوة.
0: جاهز كريم؟ جاهز للمفاجأة الكبرى. منى بحطها دايركت ولا على أصبعي؟
1: لا تحطها دايركت وفي نفس
0: إن شاء الله. بس قوليلي نقطة واحدة بتكفي.
2: عشان كثري هبوش
0: كثري عشان يبان الصرف تبعك. أكتر ولا لا؟
2: شوي كمان.
1: وفيك تحطي على
0: الشفايف. اوكي. نعجت كترت اظن، بس
2: اشوف
0: حيطلع it's so natural على
2: natural. ما يبين.
0: اسمع احلى ريحته منى.
1: شفت كيف بيعطي توريد طبيعي.
0: تغيرت.
2: لا والله الفرق. حلو. اي وبعدين ما يبان اوفر ولا شيء زي كذا. لا
0: طبيعي.
2: شيء طبيعي. نعم.
0: أوكي.
1: شيء طبيعي وفي نفس الوقت وفيك تحطي على اللبس.
0: على اللبس كمان.
1: على اللبس طيب. بيبقى يعني موردة شفايف، موردة طبيعية، ما في هذا
0: حبيت على الشفايف. شوف والله كأنك
2: ماكلة حبحب. طبيعي.
0: هلأ أريدي منى هدول أصلا فيهم كمان سكين كير إنجريدينتس صح؟
1: نعم.
0: هدول اللي حكينا عنهم، فالوحدة أصلا مع الاستعمال مش بس رح تاخد اللي بدها إياه، كمان رح تلاقي بأنه في تحسن بالسكين.
1: ديفينتلي.
0: هلأ ما شاء الله أصلا يو كان تل من الجلو تبع تبع منى.
2: ما شاء الله عليه.
0: منى اليوم كيف بلش عندك بإزيل شغف شخصي كان، انت كنت تحبي هذا الشيء وحابه توصلي موضوع المستحضرات المغربيه لبزنس صار موجود بالامارات وبالسعوديه؟
1: ايه أخذ 14 سنة على فكرة.
0: واو. عشان تعرفوا إنه الواحد لما بالضبط
1: أخذ 14 سنة. يعني أنا صار لي بالإمارات 21 سنة
3: ما شاء الله.
1: فجيت بعد الدراسة اشتغلت هنا وماي جوب واز بيلدينج براندز، يعني كنت أطور علامات عالمية تجارية هنا بالمنطقة. فبس الشغف كان من أنا صغيرة، يعني للحين أمي لسه بتعمل هي خلطاتها للحين. يعني وأنا بإزيله كل شيء لا، هي لازم تسوي خلطاتها. فأنا كبرت في هذا الطقوس، يعني هي طقوس مغربية بس في من عيلة لثانية أنا أمي تحب هذه الأشياء، فكبرت وأنا أحب هذه الأشياء. أتذكر يعني ماي بوك كان من وأنا في التينيج ييرز كنت أسوي خلطات في الويكند وهذه
3: واو.
1: فالشغف كان موجود دايما. بس لما تسوي خلطات بالبيت هي خلطات ما فيها، يعني بتسويها ممكن ضيلك يوم يومين ثلاث تحطيها في التلاجة. It's not something that you can keep أو يعني for long period of time في لوقت طويل. نفس الشيء بالنسبة للtextures، يعني مثلا عشان تسوي هذه ما فيك تسويها بخلطات يعني بس هيك.
0: إنه تبعت
1: لازم تطوري كبزنس، تعرفين أكثر أشياء عشان كيف تسوي هذه الخلطات تعمليها لناس أو للمرأة اليوم بطريقة عصرية. فابتدت كشغف، بس من أولها صراحة حسيت إنه لا، البراند فينا يكون عندنا منتج عربي مغربي to compete with international brands، بس لازمه خبرة في التسويق، خبرة في البزنس، خبرة في هذه الأمور وشغف. فحولت الاثنين، تجربتي أنا كبروفيشنال وشغف تبعي، لقيتهم الاثنين. بس يعني بياخد وقت، يعني مو إشي يعني وممكن يفشل، يعني يمكن يفشل، بس البرسيفيرنس وهذه يعني
0: والاستمرارية والإصرار. يعني أنت اليوم منى قدرتي عن جد يعني ترسمي براند. أنا بعرف الناس أول ما فتح بدبي مول بتذكر كنا نمرق ريحة طابق كل دبي مول هي ريحة سبا وأعشاب. يعني أنت عملتي ريلاكسيشن بالمول so well done بأكبر مول في العالم.
1: الله يسلمك. إحنا على فكرة حتى لما تيجي عشان التصنيع، عندي مصنع هنا بالإمارات بصنع كل شيء إن هاوس، لما تدخلين على المصنع تحسين إن داخلة ريحة حنة وأعشاب وروزماري وزيوت وهذي، فتحسي إنه في البيك كيتشن بروفيشنال. بس وآي ثينك ذيس إز واتس ديفرنت بالبراند، لأنه صح بنستخدم أشياء إنجريدينت اللي هي زعفران عسل، بتشوف الأشياء اللي هي بتاكليها كل يوم إحنا قاعدين نستخدمها في السكين كير.
2: أنا الحين عندي سؤال، أنت فزتي بجائزة كارتير وومنز إنيشيتيف؟
1: إيه
2: فعلًا.
1: إيه؟ والحين
2: 2014 والحين انت في لجنة الحكام
1: ميدل إيست أند أفريكا.
2: لجنة حكام ايش؟
1: لا انا الحين مو في لجنة الحكام، بس I participate to different كارتي ويمنز انيشيتيف كمنتور مع الناس.
0: واو
2: يا سلام.
1: بس في نفس الوقت مجلس حكام عدة مشاركات، يعني كإنتربرنورز بيت مان أور ويمن، يعني بكون في لجنات هنا وهناك. يعني
2: ما شاء الله لجنة خبرة 20 سنة وفي لجنة تحكيم وفائزة بكارتير وومنز إنيشيتيف. إيش ممكن تعطينا نصيحة لأي ستارت أب أو بزنس ممكن يكون في مجال حتى الميك أب للي يسمعون؟
1: أول شيء هو الوضوح، يعني الواحد يكون فاهم شو الفكرة حقه، والوضوح الـ problems that he's trying to solve، يعني المشكلة اللي
0: بيواجهها
1: البزنس حيحل. أوكي كيف وكل يعني الـ details ما حيعرفها في الأول، ممكن يعرف details بس هذه details بتتغير، لأنه لما بتبتدي البزنس بيكون عندك كيف مختلف من بعد 5 سنوات أو 10 سنوات.
2: yes.
1: ف you're evolving. no. yeah. ثاني شيء الشغف، يعني understand أنت ليش بدك تفتح بزنس. أنت بدك تفتح بزنس عشان
2: دراهم كنسل
0: هلأ منى عشان نكون واقعيين، most of the people yes they want to start the business لأنه هم بدهم يحسنوا وضعهم. انسي هلأ أكيد في definitely عوامل تانية بتكون عم تلعب، بس عشان كمان نكون واقعيين yes
1: you will lose a lot of money for years. يعني
0: أوكي
1: شوف الواحد لما في different businesses وإما الواحد عنده كاش وهيز إنفستينج كوفاوندر أو إشي، فبيكون عنده كاش you don't start something من الأول. لما أنت بتبني بزنس أو فكرة أو علامة تجارية من الأول، لا بياخد وقت عشان الفلوس ترجع، وممكن إنه تخسر فلوس وما توصل إنه الوقت عشان ترجع فلوسك.
0: أوكي، بدك نفس طويل يعني.
1: بدك نفس طويل، بدك صبر، بدك perseverance، وبدك الحلم. يعني أنت ليش عامل هذا الشيء؟ The why. And I always call it the why. الواي لو هو if it's for the it has to be bigger than the money and the business.
2: أتفق معك فعلا.
1: الواي لازم يكون إشي داخلي عندك.
2: أبا أوصلها للناس.
1: توصلها للناس. أنت ممكن ترومت حقك. لا قاعد.
2: لا أنت مش فاهمين. لازم تعملون الشيء هذا.
1: يعني الواي needs to be bigger than the business itself. The business is one way. If the why is bigger than the business. بيعطيك نفس طويل، بيعطيك إنه you're agile، فيك إنه أوكي هذه الطريق مو ماشية خلاص
0: بروح بجرب طريق تانية،
1: بس الحلم موجود هناك و the why is there. ف this is very important. لازم الواحد يفهم ليش نبلش البزنس. في كتير ناس يقولون لك لا والله أنا بدي أبلش البزنس عشان أكون حر. لا ما حتكون حر.
0: انت فايت على السجن نفسه مبدئيا.
1: انت بتكون سجن تبعك انت.
2: نعم.
1: واصعب على فكره،
2: اصعب من الوظيفه.
1: اصعب من الوظيفه.
0: Is it worth it?
1: Definitely for me at least. لانه my why is bigger.
0: Yeah.
1: Definitely. Yes. شوف اي شيء بنسويه في الحياه، ما في شيء بنسويه بيكون 100%. لازم you lose something.
0: اوكي.
1: في sacrifices، في تضحيات، في ما حنقول لك يعني الحياة سهلة وجميلة، لا في تضحيات، في إنه مثلا أنا في 30، أنا في 40 وفوق، في سنوات 30 ما عشتها
2: الأيدي لو سمحت لأني
1: فحياتي في الثلاثينات غير من حياة صحباتي اللي هم عندهم استقرارية أكثر، you know like أو شغالين بشغل اللي هم business، يعني they're working for others. لا غير. يعني أنا الناس بتسافر، لا أنا قاعدة هنا صيف. أنا قاعدة هنا، ولدي كان بيسافر على المغرب، أنا I'm here.
2: Are you willing to do the sacrifices؟ مستعد إنك تضحي؟
1: Definitely. في تضحيات. فالتضحيات لما لازم بتقارن تضحيات versus the why، مش the business. لأنه كل واحد
2: لأنه إذا كانت عشان فلوس بح تقول لا ما يستاهل.
1: ما بتستاهل. حتى لو البزنس بتقول ما تستاهل، ليش أنا يعني في حياة؟ لما يكون why bigger than the business، لا it makes sense.
2: بس أمردي يلا بدينا المشروع حقي وحقك هبا.
0: عن جد يعني أحلى شيء بأنه الشخص يكون واقعي وما ما يفرجي بس الصورة الحلوة بالبزنس.
2: صح.
0: مليان مليون تشالنج أنت لو وصلتي له اليوم. إحنا زي ما قلت لك، إحنا كنا نمرة مثلا بدبي مول، أو هلأ ما شاء الله أنت كمان صرتي بالسعودية. واو، شو هالبزنس اللي فكرناه بين يوم وليلة طلع، بس كان في ستوري عن جد بيهايند هذا النجاح. Well done. إحنا اليوم كتير مبسوطين أنك موجودة معنا بأكسترا وايبس. Thank you so much. We need to remember this.
2: Yes.
0: إزيل كوفاوندر كانت موجودة معنا بالستوديو إكسترا فايبس، منى العباسي. Thank you so much.
1: الله يسلمك.
0: Thank you so much.
2: نورتينا.
1: تسلمون.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصار للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصار للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
1: ميتسوبيشي ديستناتر الجديدة كليا بسبعة مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستناتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
2: اعتبارا من أكتوبر المقبل سافروا بأناقة مع طيران الإمارات إلى هلسنكي عاصمة فنلندا على طائرة الإمارات A350 الجديدة كليا. عيشوا سحر أضواء الشمال وتقاليد السونة الأصيلة والثقافة الفنلندية النابضة بالإبداع. استمتعوا طوال رحلتكم إلى هلسنكي بخدماتنا الاستثنائية وبأقصى درجات الراحة والاسترخاء. اعتبارا من أكتوبر المقبل هلسنكي أقرب إليكم مع طيران الإمارات. طيران الإمارات، تميز دائم.
0: يعود أكبر حدث للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا، جايسك جلوبل. في سبتمبر تصبح دبي المركز العالمي للأمن السيبراني، حيث يجتمع كبار قادة أمن المعلومات وقادة الأمن الحكوميون في جايسك جلوبل. اكتشف أكثر من 750 علامة تجارية عالمية للأمن السيبراني وحلولا مبتكرة، وثلاثة أيام حافلة بالمؤتمرات وورش العمل والتدريبات من 16 إلى 18 سبتمبر في مركز دبي للمعارض إكسبو سيتي دبي. سجل الآن للحصول على تذكرتك المجانية على gisec.ae.
3: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت ل 9:41.
0: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
4: شو أخبار حركة الطريق؟ خلينا نشوف شو الوضع على شوارع إمارة دبي خلال هاللحظات. في سيارة متعطلة على شارع الشيخ محمد بن زايد بالاتجاه إلى التقاطع مع طريق الشارقة الدائري، غير مسببة بأي ازدحامات مرورية، لكن الكثافة بعدد المركبات موجودة عند المخرج المؤدي إلى شارع الرباط. الناس المتواجدة كمان على شارع أم سقيم رح تلاقي كثافة بعدد المركبات بالاتجاه إلى التقاطع مع شارع الوصل. أكيد نتمنى لكم السلامة والأمان وين ما كنتوا معنا. قهوة 99 العربية.
0: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: بيوم المرأة الإماراتية كريم أجرينا مجموعة من المقابلات سواء مع قياديات إماراتيات زارونا باستوديو أكسترا فايبس أو إحنا الصراحة توجهنا لإلهم إلى أماكن عملهم بسبب ساعات العمل الصعبة اللي بنقدر من خلالها أنه نلتقي فيهم. بيسعدنا أنه التقينا بضابط أول نوف الشحي بفلاي دبي وكان اللقاء معها الصراحة كتير كتير كتير حلو. رح يكون في إلها لقاء خاص موجود هنا على السوشيال ميديا وهلأ كمان رح نسمع لقاءنا أنا وكريم مع ضابط أول نوف الشحي بفلاي دبي.
1: طلعت للدوام مجهز في الكوكبت شفت أنه هي وانصدم.
0: نوف اليوم ضابط أول في فلاي دبي، رحلتك أمتى بديت وكيف بديت؟
1: بديت شركة فلاي دبي سنة 2020 وطبعا دخلت وسويت التدريبات والحمد لله يعني نجحت في كل التدريبات وبديت أطير.
0: كيف حسيتي أنه كان في تقبل من الأهل بفكرة أنه نوف تدخل مجال الطيران؟
1: يعني يوم عرضت هالشيء على أهلي كان شوي صعب التقبل. أبوي كان من المشجعين، أمي كانت شوي يعني يمكن من خوف الأمهات. الحمد لله قنعتهم وبديت.
2: إيش أكثر لحظة في مسيرتك حسستك بالفخر وأنك فعلا حققتي حلم كنت تطمحين له؟
1: كانت أحلى رحلة حقي يوم أبوي كان as a passenger وكانت مثل المفاجأة يعني هو كان يعرف أن أنا بكون في هالرحلة، حجز الرحلة وياي.
0: ما كنت تعرفي أنه هو رح يكون معك؟
1: لا ما كنت عارف.
0: خلينا نرجع عن جد، خلينا نرجع لهذا الموقف هيك بتفاصيله.
1: كانت رحلة لأوكرانيا كيف يوم كنا نروح أوكرانيا، كانت رحلة الصبح نشيت أنا وجهزت وطلعت للدوام. يوم كنت يعني مجهز في الكوكبت شفت أنه هو يا وانصدمت.
2: هو يعني جاء عندك سلم عليك؟
1: هي.
0: بتخيل شعوره هو كيف كان في هذيك اللحظة. نوف اليوم أنت كقيادية إماراتية بفلاي دبي صار لك ما يقارب 6 سنين في مجال الطيران.
1: نعم.
0: لكن بنفس الوقت أنت أم وعندك عيلتك الصغيرة إلى جانب عيلتك الكبيرة، كيف عم تقدر تحقق هالتوازن؟
1: هو كله يعتمد على تايم مانجمنت. أي مانج ماي تايم، بعد الرحلة أرد البيت أرتاح وبعدين أعطي بنتي يعني الوقت اللي تحتاجه.
0: شفنا بنتك اليوم كمان بفيديو رائع على السوشيال ميديا على الحساب الخاص بفلاي دبي، خبرينا عن اللحظة قديش شعرتي بالفخر وأنت عم بتصوري معاها هالفيديو الخاص بيوم المرأة الإماراتية.
1: الصراحة كنت وايد فخورة، هي حبت حتى مجال الطيران وحتى من الحين تقول يعني يوم أنا بكون كبيرة بكون بايلوت، أنا بستوي كابتن على طول، فكي وايد مستانسة يعني على هالشيء.
2: هذا حلم كلنا نتشاركه كأطفال، حلم خاص فيي أنا يا جماعة، كنت دائما أقول أبي أصير طيار، ما أصير طيار. فسؤالي لك، إيش أكثر شيء ممتع كونك أنت في الكوكبيت طيرين بالطيار؟
1: تيك أوف واللاندينج. في challenges sometimes depends يعني إذا كان في weather صيف شتاء view on landing.
0: اليوم السيدات الإماراتيات وخلينا نحكي عن الفتيات اللي بجوز بأعمار هلأ عم بتخرجوا من الجامعة عندها حلم حابة تحققه، عم بتشوف نوف الشح اليوم لوين وصلت لكن حاسة إنه الطريق طويل، شو بتقولي لها اليوم؟
1: إذا الإنسان عنده حلم صراحة ما في شيء يوقفه، بالذات إذا عنده طموح. الطموح هو دائما يخلي الإنسان يحب ينجز. إذا في بنت إماراتية حابة تدخل هالمجال وايد حلو صراحة، أنا أشوفه يعني بالنسبة لي من أحلى المجالات.

0: حقائب الظهر تم، لانش بوكس تم، رحلة آمنة تم، مع ميزات الأمان الذكية كمعيار أساسي بهافال H9 وهافال H7 وتانك 500. JWM انطلق مع المزيد.
1: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
3: 56 عاماً والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز، ثلاثة أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
4: جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك، حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة.

0: كثير من الاتفاقيات.
1: ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي، دولة لها ثقلها السياسي والاقتصادي، دولة صناعية من الطراز الأول. هذه الزيارة ستنقل العلاقة من علاقة تقليدية في 5 عقود ماضية إلى علاقة استراتيجية وقوية.
2: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. بحث الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في مصر تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل تعزيز الجهود المبذولة لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار المستدام في المنطقة. كما بحث الجانبان العلاقات الأخوية الراسخة بين الإمارات ومصر وسبل تعزيز مسارات التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الشقيقين، واستعرض عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأنها. بدأ تدفق العارضين والزوار إلى أروقة سوق السفر العربي في دبي مع انطلاق فعاليات المعرض، وسط توقعات بحضور قوي ونشاط لافت في حركة الزوار في ظل استمرار نمو الطلب على السفر والسياحة في المنطقة. تتواصل عملية البحث عن 129 شخصا مفقودا على الأقل بعد انقلاب عبارة في طقس سيء في بحر جاوة بإندونيسيا أمس، وبحسب السلطات الأندونيسية تم إنقاذ 108 أشخاص على الأقل وانتشال جثث 6 ركاب مع توسع عملية البحث حول آخر موقع معروف للسفينة. أجلت السلطات الصينية أكثر من 31 ألف شخص من المناطق المعرضة للخطر في مقاطعة هانيان جنوبي البلاد مع استمرار هطول أمطار غزيرة على أجزاء من الجزيرة. في أمان الله.
2: الأخبار من شبكة ARN.

العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تركز استراتيجيا على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: 56 عاماً والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.

0: الغالي عندك في السيارة زر البرس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي أنا، عندي لك سبب أحسن.
1: هيدا حكينا هيدا الكلام.
0: آه روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة.
1: ينعاد البعد ينعاد الجفا.
0: شكلك تستحي.
2: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكا كولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 اكتوبر في كوكاكولا ارينا بتنظيم مومنتس ايفنتس وبقياده المايسترو وليد فايت وبرعايه العربيه 99. احجز تذكرتك الان عبر بلاتينم ليست او كوكاكولا ارينا ونشوف اذا صوتك في السياره احلى ولا مع الاف الناس في الحفل.

0: أجراس المدارس رجعت تدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيري، وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكن بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، سكاتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، واسكيبلي من راك بانك.
1: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا at سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
0: العربية 99، الموسيقى أولاً.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كليا بسبعة مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحب تور للسيارات وقد سيارتك ديستينيتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
2: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.

0: Sanctum. Bila Sura.
1: أنا هامش زيارة السيد صاحب سمو رئيس الدولة حضر مالي إلى ألمانيا. تم عقد المنتدى بحضور قوي جدا، أكثر من 200 ممثل القطاع الخاص والحكومة في دولة الإمارات مشارك. تم توقيع على 31 اتفاقية في العديد من القطاعات، قيمة الإجمالي للصفات والاتفاقيات اللي تم توقيع عليها ما يقارب 9.7 مليار يورو.
2: ألمانيا تعتبر من الدول المصنعة، تعتبر من الدول اللي متقدمة في التقنية، فزيارة مثل هذه جدا مهمة لدولة الإمارات ولألمانيا في نفس الوقت، ونتج عنها كثير من الاتفاقيات.
3: ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي، دولة لها ثقلها السياسي والاقتصادي، دولة صناعية من الطراز الأول. هذه الزيارة ستنقل العلاقة من علاقة تقليدية في 5 عقود ماضية إلى علاقة استراتيجية وقوية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أعلنت الهيئة العامة لشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بدء استقبال طلبات مواطني الإمارات الراغبين في أداء الحج لموت

0: في مقاطعة هانيان جنوبي البلاد مع استمرار هطول أمطار غزيرة على أجزاء من الجزيرة. فقد 25 شخصا فيما تم إنقاذ 52 آخرين بعد انقلاب قارب كان يقل مهاجرين على بعد نحو 38 ميلا بحريا جنوب جزيرة غافدوس اليونانية. في أمان الله.
1: الأخبار من شبكة ARN.

العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة جيجيز انترناشنال.com واكتشف مجموعتنا.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلور زي.
0: فلور زي؟ ليش شوفي بفلور زي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: أشياء أكتر وأكتر بتلاقوها ببرنامج واحد. Energy.
1: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. ليلى بطعم كوريان فرايد تشيكن. Good Seoul Korean Fried Chicken من فولكانو الحار إلى Sweet and Spicy الحلو والحار وكي باربيكيو بنكاته المدخنة. نكات كورية جريئة جاهزة في دقائق. Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
3: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
4: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام، مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة جيجيز international.com.

0: بودكاست استكانة.
1: أرجوكم نريد طب الجلدية الحقيقي اللي فعلا إحنا مرضانا يحتاجونه. إذا إحنا هدينا طب الجلدية نترك طب الجلدية منو اللي بيعالج؟ اتجهوا كلهم للتجميل. ليش يقول والله هذا سريع وهذا المرضى ما بيصدعوني وهذا مدخول أعلى؟ دائما أقول المظهر الخارجي تقدر تخفيه، لكن سبحان الله الشعور الداخلي، الثقة بالنفس، ممكن حد تنمر على شيء بسيط، ها ليش شعرك خفيف؟ هذا مهما عطيته بالعلاج هذه مهزوزة، هذه ما أنت ثقة بالنفس. وسائل التواصل الاجتماعي رفعت سقف التوقعات عند البعض، وصار الكل عنده صورة نمطية لازم نكون بهذا الشكل. أنا دائما أقول لمرضاي أكيد طبعا دوري أنا كطبيب راح أصلح أي مشكلة نقدر نصلحها، لكن أنا ما راح أعمل لك نسخة شبيهة من آخر. أنت النسخة نسختك الحقيقية راح أرجح على أساسها على قدر المستطاع. على قدر المستطاع.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية. قريباً.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: وفروا أكثر مع كيمست ويرهاوس، اكتشفوا عروضا رائعة على عطوركم المفضلة من كنزو، لطافة وأفنان ودولتي أند جابانا، ووفروا على مجموعة من الفيتامينات من نيوسيل وبلاك مورز وسويس وفاغنر. جددوا روتين العناية بالبشرة بأسعار أقل مع لاروش بوزي وسيرافي وستافيل. سواء كنتم تتسوقون العطور أو الصحة والجمال أو العناية بالبشرة، كيمست ويرهاوس هو مكانكم. تسوقوا الآن عبر chemistwarehouse.ee أو زوروا أقرب متجر. كيمست ويرهاوس، براندات حقيقية، توفيرات مذهلة كل يوم.
2: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
3: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظار. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي، وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.
4: العودة للمدارس برعاية جود سيئول فودز، كوريا على لستة السفر. تلذذ بأكل الشارع الكوري من اليوم. جود سيئول تقدم لك نكهات كوريا لحد البيت: فرايد تشيكن، كورن دوغ، دومبلينج، توكوبوكي، وكل الأطعمة الكورية المحبوبة. جود سيئول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
5: أوف، يا ليت يجيني كاش باك كل ما أصرف.
6: يبالك تابي،
5: دفعات مرنة
6: بعد تابي،
5: إنزين تحويلات مجانية
6: تابي،
5: أبغي حساب بستخدمه كل يوم بدون رسوم
6: تابي. هو التطبيق المالي اللي يساعدك ترسل تصرف وتوفر وتخلي فلوسك على شورك. شركة تابي للمدفوعات ذال ميم ميم، مرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية، تطبق الشروط والأحكام.
1: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. حقيبة مدرسية لكن أكبر من المعتاد بقليل. مع العودة إلى المدارس لدى هاشتاغ هيئة الطرق والمواصلات رسالة على الطريق يصعب تفويتها. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدماً.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، أحجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. يعود أكبر حدث للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا، جايسك جلوبل. في سبتمبر تصبح دبي المركز العالمي للأمن السيبراني، حيث يجتمع كبار قادة أمن المعلومات وقادة الأمن الحكوميون في جايسك جلوبل. اكتشف أكثر من 750 علامة تجارية عالمية للأمن السيبراني وحلولا مبتكرة، وثلاثة أيام حافلة بالمؤتمرات وورش العمل والتدريبات من 16 إلى 18 من سبتمبر في مركز دبي للمعارض إكسبو سيتي دبي. سجل الآن للحصول على تذكرتك المجانية على gisec.ae.
1: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
2: العودة إلى المدرسة برعاية جي دبليو أم. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم جي دبليو أم ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. جي دبليو أم، انطلق مع المزيد.
0: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه، من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل. هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظارك. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: أنا هامش زارسي صاحبي رئيس دولة حضر مالي إلى ألمانيا، تم عقد المنتدى بحضور قوي جدا، أكثر من 200 ممثل القطاع الخاص والحكومة في دولة الإمارات مشارك، تم توقيع على 31 اتفاقية في العديد من القطاعات، قيمة الإجمالي للصفات والاتفاقيات اللي تم توقيع عليها ما يقارب 9.7 مليار يورو.
2: ألمانيا تعتبر من الدول المصنعة، تعتبر من الدول اللي متقدمة في التقنية، فزيارة مثل هذه جدا مهمة للدولة الإمارات ولألمانيا في نفس الوقت، ونتج عنها كثير من الاتفاقيات.
3: ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي، دولة لها ثقلها السياسي والاقتصادي، دولة صناعية من الطراز الأول. هذه الزيارة ستنقل العلاقة من علاقة تقليدية في 5 عقود ماضية إلى علاقة استراتيجية وقوية.

0: ميلاديا عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني من 14 حتى 25 من سبتمبر، مؤكدة ضرورة استكمال البيانات وأن الاختيار يتم بالفرز الآلي. أعلنت القرية العالمية انطلاق موسمها 31، حيث ستفتتح الوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة. ستفتح أبوابها لاستقبال ضيوفها اعتبارا من الأربعاء 14 من أكتوبر 2026 وحتى مايو 2027 تحت شعار عالم أكثر روعة. انطلقت اليوم في دبي سوق السفر العربي، هذه الفعاليات التي تأتي وسط توقعات بحضور قوي ونشاط لافت في حركة الزوار في ظل استمرار نمو الطلب على السفر والسياحة في المنطقة. تتواصل عملية البحث عن 129 شخصا مفقودا على الأقل بعد انقلاب عبارة في طقس سيء في بحر جاوة بإندونيسيا أمس، وبحسب السلطات الإندونيسية تم إنقاذ 108 أشخاص على الأقل وانتشال جثث 6 ركاب مع توسع عملية البحث حول آخر موقع معروف للسفينة. في أمان الله.
1: الأخبار من شبكة ARN. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على

0: العربية 99.
1: العربية 99.
0: الموسيقى أولا.
2: كله بيسأل شو بدك وأنا دوخني الجمال. اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع.

0: الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: ميتسوبيشي ديستيناتور الجديدة كليا بسبعة مقاعد ب 69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحق عبتور للسيارات وقد سيارتك ديستينيتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام. العودة إلى المدرسة برعاية جي دبليو ام، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة والكثير من الرحلة معا، من هافال اتش 9 وهافال في 7 إلى تانك 500. تقدم جي دبليو ام ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. جي دبليو ام، انطلق مع المزيد.
2: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي. سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
3: بريس وان بليز.
4: أنا طالع على فلورزي.
3: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
4: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
5: Welcome to the future.
3: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
4: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
3: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
4: هذا المكان اسمه Energy.

0: ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق الشروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
2: تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
3: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. مليت من البيتزا والجبنة اللي فيها؟ شوف سحبة الجبنة الكورية اللي كسرت الانترنت، تشيز كورن دوغ من Good Seoul Korean، ذهبية ومقرمشة من الخارج وداخلها موزاريلا حارة ذايبة ذوبان. Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
4: العربية 99 في قلب الحدث. من 15 إلى 17 من سبتمبر نلتقيكم مباشرة من قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. حوارات مباشرة، ضيوف من أبرز الأسماء في الإعلام، وأهم الأخبار واللحظات من أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. ابقوا معنا وتابعوا تغطيتنا الخاصة والبث المباشر من قلب القمة. قمة الإعلام العربي 2026، حيث يلتقي رواد المشهد مباشرة على العربية 99.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات للحفاظ على سلامة الأطفال، لا تتوقف أبداً على معابر المشاة، ولا تصطف بشكل مزدوج، ولا تعيق مداخل المدارس. استخدم دائماً مناطق إنزال واستلام الطلاب المخصصة، وتأكد من أن طفلك يرتدي حزام الأمان أو مقعداً مناسباً، وقد بأمان. هيئة الطرق والمواصلات، معاً نمضي بدبي قدماً. سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
2: نلتقيكم في معرض الكتاب 2026 من 13 إلى 18 من سبتمبر. يشارك صندوق الوطن بجناح خاص يحتفي بالمرأة الإماراتية ويجسد الهوية الوطنية القوية والمستدامة. جلسات، ورش عمل، مسابقات، أمسيات شعرية وفنية لجميع الأعمار، 6 أيام من المعرفة والثقافة والإبداع والتفاعل. لا تفوت الموعد، ننتظركم في جناح صندوق الوطن. تابعونا عبر منصة إنستغرام لصندوق الوطن.
3: العودة إلى المدرسة برعايات GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM

0: Sound Design. صوت بلا صورة.
1: أنا هامش زار سي صاحب سمو رئيس الدولة حفظه الله لي إلى ألمانيا. تم عقد المنتدى بحضور قوي جدا، أكثر من 200 ممثل القطاع الخاص والحكومة في دولة الإمارات مشارك. تم توقيع على 31 اتفاقية في العديد من القطاعات. قيمة الإجمالي للصفقات والاتفاقيات اللي تم توقيع عليها ما يقارب 9.7 مليار يورو.
2: ألمانيا تعتبر من الدول المصنعة، تعتبر من الدول اللي متقدمة في التقنية، فزيارة مثل هذه جدا مهمة لدولة الإمارات ولألمانيا في نفس الوقت، ونتج عنها كثير من الاتفاقيات.
3: ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي، دولة لها ثقلها السياسي والاقتصادي، دولة صناعية من الطراز الأول. هذه الزيارة ستنقل العلاقة من علاقة تقليدية في 5 عقود ماضية إلى علاقة استراتيجية وقوية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من شبكة ARN، أهلا بكم. أصدر صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوما اتحاديا بتعيين سعادة العميد الدكتور علي عبد الله بن ضعن الغفلي أمينا عاما لمكتب سمو وزير الداخلية بدرجة وكيل وزارة. أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بدء استقبال طلبات مواطني الإمارات الراغبين في أداء الحج لموسم 1448 هجرية 2027 ميلادية عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني من 14 حتى 25 سبتمبر، مؤكدة ضرورة استكمال البيانات وأن الاختيار يتم بالفرز الآلي. أعلنت القرية العالمية انطلاق موسمها 31، حيث ستفتح الوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة أبوابها لاستقبال ضيوفها اعتبارا من 14 أكتوبر 2026 وحتى مايو 2027 تحت شعار عالم أكثر روعة. تتواصل عملية البحث عن 129 شخصا مفقودا على الأقل بعد انقلاب عبارة في طقس سيء في بحر جاوة بإندونيسيا أمس، وبحسب السلطات الإندونيسية تم إنقاذ 108 أشخاص على الأقل وانتشال جثث 6 ركاب مع توسع عملية البحث حول آخر موقع معروف للسفينة. أجلت السلطات الصينية أكثر من 31 ألف شخص من المناطق المعرضة للخطر في مقاطعة هاينان جنوبي البلاد مع استمرار هطول أمطار غزيرة على أجزاء من الجزيرة. فقد 25 شخصا فيما تم إنقاذ 52 آخرين بعد انقلاب قارب كان يقل مهاجرين على بعد نحو 38 ميلا

دخلت لعبت. استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا at سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.

مزعله جاي راضي واجبر خاطره مزعله اللي شايف فيها اكتر من مره وردي حمراء لا ولا بهديها الدنيا لا.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي. سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.

0: الغالي عندك في السيارة زر البرس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي أنا، عندي لك سبب أحسن.
1: هيدا حكينا هيدا الكلام.
0: آه روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة.
1: ينعن البعد ينعن الجفا.
0: شكلك تستحي.
2: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا، ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.

النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: انزلها يا رياض.
1: العودة للمدارس برعاية جود سيول فودز. استمتع بتحفة مذاق كوريا مالو ملت، آيس كريم مغلف في مارشميلو طري وخفيف، وآيس كريم مونا الكريمي الفاخر داخل ويفر رقيق وهش. نوعين من الآيس كريم الكوري من جود سيول، متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
2: أوف، يا ليت يجيني كاش باك كل ما أصرف.
3: يبالك تابي
2: دفعات مرنة
3: بعد تابي.
2: إنزين تحويلات مجانية
3: تابي.
2: أبغي حساب بستخدمه كل يوم بدون رسوم.
3: تابي هو التطبيق المالي اللي يساعدك ترسل تصرف وتوفر وتخلي فلوسك على شورك. شركة تابي للمدفوعات ذال ميم ميم، مرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية. تطبق الشروط والأحكام.
4: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. انطلقوا بأعمالكم من المكان الأمثل، منطقة حرة تتيح لكم ملكية كاملة 100% وتوفر مجموعة استراتيجية من حلول المكاتب المرنة وخيارات التأجير المتنوعة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 south.
5: أجمل الأغاني.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.

0: نزلها يا ريان.
1: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة جيجيز انترناشنال.com واكتشف مجموعتنا.

0: صمت بلا صورة.
1: أنا هامش زار سي صاحب سمو رئيس الدولة حضر مالي إلى ألمانيا، تم عقد المنتدى بحضور قوي جدا، أكثر من 200 ممثل القطاع الخاص والحكومة في دولة الإمارات مشارك، تم توقيع على 31 اتفاقية في العديد من القطاعات، قيمة الإجمالي للصفات والاتفاقيات اللي تم توقيع عليها ما يقارب 9.7 مليار يورو.
2: ألمانيا تعتبر من الدول المصنعة، تعتبر من الدول اللي متقدمة في التقنية، فزيارة مثل هذه جدا مهمة للدولة الإمارات ولألمانيا في نفس الوقت، ونتج عنها كثير من الاتفاقيات.
3: ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي، دولة لها ثقلها السياسي والاقتصادي، دولة صناعية من الطراز الأول. هذه الزيارة ستنقل العلاقة من علاقة تقليدية في 5 عقود ماضية إلى علاقة استراتيجية وقوية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. موجز لأهم وآخر الأنباء من شبكة ARN، أهلا بكم. أصدر صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوما اتحاديا بتعيين سعادة العميد الدكتور علي عبد الله بن ضاعن الإغفالي أمينا عاما لمكتب سمو وزير الداخلية بدرجة وكيل وزارة. تنعى وزارة الدفاع الشهيدين الرائد عبد الله شامس المنهالي والمرشح سعيد عبد الله الشامسي اللذين استشهدا أثناء أداء مهمة تدريبية في الدولة اليوم الاثنين الموافق 14 سبتمبر 2026. وتتقدم وزارة الدفاع بخالص العزاء والمواساة إلى أسرتي الشهيدين، سائلين الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان. أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بدء استقبال طلبات مواطني الإمارات الراغبين في أداء الحج لموسم 1448 هجرية عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني من 14 حتى 25 سبتمبر، مؤكدة ضرورة استكمال البيانات وأن الاختيار يتم بالفرز الآلي. أعلنت القرية العالمية انطلاق موسمها 31، حيث ستفتح الوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة أبوابها لاستقبال ضيوفها اعتبارا من 14 أكتوبر 2026 وحتى مايو 2027 تحت شعار عالم أكثر روعة. تتواصل عملية البحث عن 129 شخصا مفقودا على الأقل بعد انقلاب عبارة في طقس سيء في بحر جاوا بإندونيسيا، وبحسب السلطات الإندونيسية تم إنقاذ 108 أشخاص على الأقل وانتشال جثث 6 ركاب، مع توسع عملية البحث حول آخر موقع معروف للسفينة. أجلت السلطات الصينية أكثر من 31 ألف شخص من المناطق المعرضة للخطر فيما قاطعت هاينان جنوبي البلاد، مع استمرار هطول أمطار غزيرة على أجزاء من الجزيرة. فقد 25 شخصا فيما تم إنقاذ 52 آخرين بعد انقلاب قارب كان يقل مهاجرين على بعد نحو 38 ميلا بحريا جنوب

والله اشتقت لكم، والله اشتقت لكم. مساء الخير لكل مستمعي انرجي، معكم انا ياسمين، رح كون معكم على مدار 3 ساعات من الساعة 2 لغاية الساعة 5. بتعرفوا لما بروح على الويك اند برجع، والله هيك بحس يعني هيك مشتاقة للشغل، مشتاقة لأكون معكم مع المستمعي، مع احلى هيك مثل ما بيقولوا فريق عائلة انرجي. وأول شيء حابة أتشكر كل اللي ببعتوا لي قبل ما يبدأ البرنامج، ياسمين هاي اشتقنا لك، ياسمين وينك. أول شيء أنا بحبكم كتير، شكرا كتير لكم، وشكرا لكل مستمعي العربية 99 ولكل البرامج أكيد. المهم اليوم يعني هيك حابة هيك خبركم كذا موضوع، بس أولا رح خبركم عن حفل جدا مميز باللينك اللي جاي.

بدأ مشواره الفني بسنة خلينا نرجع عيد من أول وجديد. بدأ مشواره الفني بأواخر التسعينات، وكانت بداياته من خلال أغاني ضمن ألبومات مشتركة قبل ما ياخد خطته الكبيرة ويطلق أول ألبوم كامل لإله بسنة 2003 بعنوان خلينا نعيش. من وقتها بدأ الرحلة، أحلى حاجة فيكي، واحدة واحدة، ما بلاش، وكتير من الأغاني، وصار واحد من أهم نجوم البوب بالوطن العربي. عرفتوا عن مين عم أحكي؟ أكيد عن الفنان محمد حمائي. مين فينا ما بيعرف حمائي؟ والخبر الأحلى لجمهور الإمارات وجمهور أبوظبي تحديدا، حمائي رح يكون معكم مباشرة من سبيس 42 أرينا يوم 10 أكتوبر. لكل محبي حمائي، يوم 10 أكتوبر رح يكون معكم حمائي بسبيس 42 أرينا أبوظبي. لأي حدا حابب يحجز تذاكر بتلاقوهم عبر بلاتينوم ليست. أكيد حيكون حفل جدا مميز، رح نكون كلنا مع بعض. أكيد الحفل من رعاية العربية 99، التذاكر بتبدأ من 195 درهم ل 595 درهم لأي حدا حابب يشتري التذاكر. وأكيد رح نكون كلنا مع بعض متحمسين كتير لحفل الفنان حمائي.

الطفل الأوسط يلي هو مثل ما معترف عليه إنه هو الطفل المظلوم يلي هو دائما ضايع حقه ما بين الكبير والصغير. الأهل بيركزوا دائما على التربية الأساسية للطفل الكبير والطفل الصغير بيكون المدلل، ودائما الطفل الوسطاني هو مثل ما معترف عليه إنه هو اللي ضايع حقه اللي مظلوم. حتى بنشوف كتير ريلز على الإنستغرام إنه الأم لما بتسكب الأكل لأولادها طبعا بطريقة مهضومة إنه بتحط الأكل اللي كتير للكبير والصغير والوسطاني يا بيطلع له أكل يا ما بيطلع له أكل. بس على فكرة الدراسات الكندية مؤخرا أثبتت إنه الطفل الوسطاني لأن هو بحس حاله بمرحلة إنه هو ممكن يكون ما كتير فيه انتباه عليه، فهو بيشتغل على حاله أكتر من الطفل الكبير والطفل صغير، لأن هو بيشتغل على حاله حتى يثبت حاله ويثبت وجوده بالمجتمع، فهو بيكون الطفل الأشطر والأذكى والأكثر شهرة بالعائلة أو حتى في مجال عمله. تخيل أنه هو بمجال العمل عمله دراسات أثبتت أنه دائما الطفل الوسطاني هو الأنجح بمجال العمل، رغم أنه الطفل الكبير ممكن يكون الأنجح دراسيا والطفل الصغير هو المدلل وغالبا اللي ضايع. هي أكيد مش دراسة على الجميع، بس عم خبركم هيك حسب دراسة كندية. فمش معناها أنك الطفل الأوسط تعتبر حالك أنك مظلوم، لا أنت مش مظلوم، أنت المميز، أنت اللي رح تثبت حالك طريقة جدا مميزة، أنت اللي فيك تعمل اشياء كتير الكبير ما عنده الجرأة يعملها، والصغير بيقول خلاص يلا الأمور ماشية. بس الطفل الوسطاني دائما لاحق هدفه، الشيء اللي بده إياه رح يوصل له. وفعلا حسيت انه هاي الدراسة جدا مميزة تحديدا للطفل الوسطاني، انه حتى يعرف انت حقك مش ضايع، بالعكس انت دائما المميز. على فكرة واثبتت الدراسة انه هو اكتر شخص مهضوم بالعائلة، عنده الحس الفكاهي والذكي وعنده نظرة العالم ما بتتقبلها في المستقبل، يعني ممكن يكون عنده تطلعات للمستقبل او افكار العالم ما تتقبلها وتاخد سنين لحتى تتقبلها. وبعدين بعد مرور الزمن بيكتشفوا انه فعلا الطفل الوسطاني يلي كان عم بيفكر بهالطريقة هو اللي صح. خبروني هل انتو الطفل الوسطاني ام لا؟ شو ترتيبكم بالعائلة؟ وهل بتحسوا حالكم لو انت الطفل الوسطاني كنت مظلوم او فعلا انت مع الدراسة اثبتت حالك وكنت فعلا الطفل المميز؟

0: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة المطار ذات التركيز الاستراتيجي على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، توفر لعملائها فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
1: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
0: ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كليا بسبعة مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحب تور للسيارات وقد سيارتك ديستينيتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
2: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
3: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. هل لاحظتم شيئا مختلفا في حافلات المدارس؟ انظروا عن قرب. أضافت الهيئة إشارة واضحة لتذكير السائقين بالحفاظ على مسافة آمنة، لذا عند رؤية حافلة مدرسية خفف السرعة واترك لها مساحة كافية. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
4: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظاركم. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.
5: بودكاست استكانة.
6: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
7: حالات كثيرة. من الأسف في السنوات الأخيرة هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدي. الجلد فعلا المرآة الخارجية لداخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل، حبة صفرة صغيرة حوالين العين، على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
5: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
8: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريبا.

بدأ مشواره الفني بأواخر التسعينات بكليبات وأغاني مشتركة لغاية لما وصل لسنة 2003 وقرر يعمل ألبومه الخاص يلي كلنا بنعرفه خلينا نعيش، وهون بدأت رحلته الفنية وصار من أشهر فناني الروب بالعالم العربي. أكيد كلنا عم نحكي عن الفنان حماقي اللي رح يكون أكيد موجود معنا يوم 10 أكتوبر 2026 في Space 42 أرينا، الحفل من تنظيم Moments Events، والتذاكر متوفرة عبر Platinum List وتبدأ من 195 درهم وأكيد برعاية إعلامية من العربية 99.

0: باللينك الماضي كنا عم نحكي عن موضوع الطفل الوسطاني. إذا كنت أنت من الطفل الوسطاني فهي دراسة لإلك ورح تساعدك جدا، لأن في دراسة شملت أكثر من 700,000 طفل وسطاني، لحتى اكتشفوا بالدراسة أنه هذا الطفل الأوسط سجل أعلى درجات بالصفات مرتبطة بالصدق والتواضع والتعاون والقدرة على التفاهم، وهو بعده الأصغر، وهو من بعده بيجي الأصغر، ومن بعده بيجي أخير الطفل الأكبر أو الوحيد. والباحثين بيعتقدوا أنه وجوده بين الكبير والصغير ممكن يعلمه من الصغر كيف يتفاوض مع الكبير والصغير، وكيف يكون دبلوماسي ويثبت حاله، ويكون عنده نظرة للمستقبل بطريقة جدا مختلفة، ويكون عنده أفكاره الخاصة يلي بتخليه يثبت حاله بجدارة إن كان في مجال العمل أو الدراسة أو أي شيء ممكن يساعده بالمجتمع ما بين أصدقائه. فالطفل الأوسط أثبت بجدارة أنه هو فعلا طفل مميز وقدر يثبت حاله. فلكل الأطفال يلي هم بالوسط بيقولوا حقهم مأكول، لا لا لا لا، أنتوا حقكم مش مأكول، الدراسة أثبتت أنكم جدا مميزين وجدا أذكياء، وفيكم تعملوا أشياء للكبير ولا الصغير بيقدر يعملها. هذا مش دليل انه الطفل الكبير او الصغير مش اذكياء، بالعكس هم جدا اذكياء ومميزين، بس الطفل الاوسط عنده القدره لحتى يشوف المستقبل من نظره تانية بسبب وجوده ما بين طفل كبير وطفل صغير. خليني اقرا بعض الرسائل اللي وصلتني عن الطفل الكبير، عن الطفل الاوسط اللي في كتير بعض العالم. ساره: انا الوسطى وباكد الدراسه، من انا وصغيره انا اللي بحل المشاكل بين اختي الكبيره والصغيره، بس مين بيحل مشاكلي أنا؟ ولا حدا. Which is good، يعني أنت قادرة تحلي مشاكلك. أحمد بيقول: أنا الطفل الأوسط مستقل لأني اكتشفت من زمان أنه مش ما في حدا فاضي لي، فتعلمت أني أعتمد على حالي. أما رنا بتقول: أنا الكبيرة وبعترض رسميا، أختي الوسطى أسكى وحدة فينا، بس موضوع الصدق خلينا ساكتين أحسن. لا ولو لا ولو، هلا هيك الواحد ممكن يمرق كذبات بيضاء، أشياء هيك مهضومة صغيرة. أما محمد بيقول: مرتي طفلة وسطى، إذا الدراسة بتقول الأكثر تعاونا الباحثين يجوا يعيشوا معنا أسبوع وبعدين من عيد الدراسة. لا لا لا، بتكون طولوا بالكم، ما بدنا مشاكل عائلية. على كل الأحوال مكملين مع الطفل الأوسط اللي اكتشفت الدراسات إنه هو طلع الأسكى والمميز واللي حقه مش ضايع، لأن هو بيخاف يضيع حقه فبيثبت حاله دائما، بيشتغل على حاله، بيكون الأذكى والمميز، بيثبت حاله في مجال العمل والعائلة، وهو أكثر طفل دبلوماسي. متخيلين؟ مكملين مع بعض. أكيد دائم في معنا طفل وسطاني هون، استنوا معنا طفل وسطاني دخل على الاستوديو، اقتحم الاستوديو. مساء الخير، مساء الخير يا شيخة.
1: أهلا أهلا. كيفك؟ طبعا أنا الوسطاني.
0: دقيقة يا شيخة نضبط لك المايك. شيخة أنت الوسطانية؟ طب شوفي، شوفي سبحان الله، دخلت شيخة ونحن عم نحكي عن الطفل الوسطاني، جيتي بالوقت المناسب. شيخة خبرينا، هل أنت بتحسي أنه حقك كان ضايع ولا لا؟
1: لا طبعا أخذ كامل ومكمل.
0: شوفي هاي أكبر دليل أنه الدراسة اللي حكيت عنها، هذا أكبر دليل أني عم أحكي عن الدراسة بطريقة
1: صحيحة. كل شيء أبا يستوي طبعا.
0: حلال عليك يا شيخة. أكيد. الله عليك.
1: الوسطانية غير.
0: طب حسيتي لما كنتي بمرحلة الطفولة، هل حسيتي أنه فعلا أنه في مراحل كان حقك ضايع ولا لا؟ فعلا لا،
1: لا والله فعلا لا.
0: أبدا أبدا
1: أبدا.
0: حتى
1: لأن
0: من الطفولة،
1: لأن إذا حد
0: حاول
1: في حد ثاني يدافع عني.
0: الله عليك يا شيخة.
1: أنا الأكبر والأصغر مني يدافعون عني، فهمتي؟ فكنت في النص
0: كرمال يعني ما يضيع حقك. طيب خلينا هيك نحكي دراسيا، بالمدرسة هل كنتي مميزة وأشطر أو لا؟ أنت مزبطة أمورك بالمدرسة بس مش ضروري تكوني الشاطرة.
1: لا أنا صراحة كنت شاطرة.
0: الله عليك.
1: زين، وكنت مميزة
0: كمان،
1: يعني كنت شاطرة في مجال الرياضي.
0: شيخة يعني أنا بدي أتشكرك إنه مشان يعرف المستمعين أنا ما بحكي دراسات عن عمل.
1: لا الدراسة صحيحة،
0: أنا بحكي دراسات يعني مدروسة، يعني هي على فكرة دراسة كندية على أكثر من 700,000 شخص، متخيلة؟ والدراسة أثبتت إنه عملوا دراسة على حتى الموظفين بمجال العمل يلي هم الطفل الوسطاني، هم اللي كانوا أكثر إبداعا، وهم اللي كانوا متميزين، وهم اللي كانوا شاطرين، لأن الدراسة قالت إنه الطفل الوسطاني بيتعلم من الكبير ومن الصغير، بس بيبدع لحاله بطريقته المميزة.
1: صحيح. أنا كنت مبدعة، كنت رياضية بحت يعني.
0: الله عليك. يعني أنا بصراحة هيك بيني وبينك كنت
1: خجلانة. أخذ مدلت أرفع لك
0: القبعة. يعني خجلانة كنت أقول أول شيء، يعني والله أنت مميزة يا شيخة، وحتى بمجال عمل شيخة بتشتغل معنا أكيد. شيخة أنت جدا مميزة ويعطيكي ألف عافية شيخة، كتير بتتعب معنا. بدي أخبرك شيء شيخة، السر ما تقولي لحدا، أنه أنا كمان طفل وسطاني. بس والله
1: شفتي الابداع هذا مو من شيء.
0: والله انا ما كنت ناويه اقول للمستمعين عشان ما يقولوا ها عملت الدراسه مشانها. والله انا ما يعني بالصدفه لا. شفت الدراسه وحبيت احكي عنها بس انا ما حكيت عن حالي.
1: لا صدق
0: بس الطفل لما حكيتي
1: الوسطاني مميز. اي ابن وسطاني مميز في كل شيء يعني.
0: هلا فعلا يعني بشوف بدي اعترف لك اعتراف انا بصغري لا بصراحه كنت هيك في مرحله حس انه انا لي بخاف يضيع حقي مش انه ضايع حقي بخاف لان انا بخاف يضيع حقي. فكنت فعلا دائما انه ياسمين بالعيله مثلا انه انا كنت كثير عندي مهاره اني اقلد الاشخاص فلما بيجوا ضيوف لعنا كانوا كنت اقلدهم يعني كان عندي هاي المهاره
1: 90 للتميز عشان
0: لفت الانظار انه لا تركزوا مع الكبير ولا تركزوا مع الصغير انا اللي بالنص وانا اللي موجوده. فصار فعلا لما بيجوا اصحاب اهلي انه جيبوا ياسمين كرمال تقلد فلان وفلان فانا صرت مميزه بهالموضوع عرفتي. ففعلا نحن بنحاول دائما نثبت حالنا بطريقه
1: أكيد
0: مميزه.
1: اكيد وين ما رحنا لازم نثبت بتحالنا عشان يشوفونا لأننا نحن نخاف
0: إنه ليه أمي دي حقنا. فعلا عن جد شيخة تانكيو لألك شكرا
1: تانكيو لتش على هالمداخلة
0: شكرا لألك جيتي بالوقت المناسب. فعلا مكملين أكيد مع بعض بأنرزي. خلينا نشوف مين اللي كان وسطاني وبيعتبر حقه ضايع لأن إذا كان معتبر حقك ضايع فأنت غلطان كتير كتير. مكملين مع بعض بأنرزي.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.

0: ابزلها ابزلها يا ريال.
1: نلتقيكم في معرض الكتاب 2026 من 13 إلى 18 من سبتمبر. يشارك صندوق الوطن بجناح خاص يحتفي بالمرأة الإماراتية ويجسد الهوية الوطنية القوية والمستدامة. جلسات، ورش عمل، مسابقات، أمسيات شعرية وفنية لجميع الأعمار. 6 أيام من المعرفة والثقافة والإبداع والتفاعل. لا تفوتوا الموعد، ننتظركم في جناح صندوق الوطن. تابعونا عبر منصة إنستغرام لصندوق الوطن.
2: وفروا أكثر مع كيمست ويرهاوس. اكتشفوا عروضا رائعة على عطوركم المفضلة من كنزو، لطافة وأفنان ودولتي أند جابانا. ووفروا على مجموعة من الفيتامينات من نيوسيل وبلاك مورز وسويس وفاغنر. جددوا روتين العناية بالبشرة بأسعار أقل مع لاروش بوزي وسيرافي وستافيل. سواء كنتم تتسوقون العطور أو الصحة والجمال أو العناية بالبشرة، كيمست ويرهاوس هو مكانكم. تسوقوا الآن عبر كيمست warehouse.ae أو زوروا أقرب متجر. كيمست ويرهاوس، براندات حقيقية، توفيرات مذهلة كل يوم.
3: لا

0: شهيرة يا شهيرة، شكرا كتير لك. والله أنا اللي بحبكم أكثر. شهيرة شافتني لما كنا أكيد مع بعضنا، كنا بالويك إند مع عشاء المستمعين أكيد بجبل علي، كان عشاء جدا مميز. إن شاء الله السنة الجاي منعيده. شهيرة يسعد مساكي ياسمين، أنا فرحت كتير بلقائك، بشوفتك يسعدك ما أجملك من برا ومن جوا. حبيبتي أنا اللي بفرح فيكم شهيرة، أنا حبيتك كتير وحبيت عائلتك ما شاء الله، وفعلا استمتعنا كتير كتير. كنا عم نحكي عن موضوع الطفل الوسطاني اللي هو بيكون جدا مميز، واكتشفنا كتير قصص أنا وشيخة مميزة. شيخة أنت معنا لساتك يا شيخة. شيخة اكتشفنا كتير قصص هلأ ونحن عم نحكي تحت الهواء عن الطفل الوسطاني، وشيخة عن جد هي مميزة بالعمل، مميزة ما بين أصدقاء العمل. شيخة خبريني كيف حسيتي يوما ما أنه أنا فعلا إذا ما كنت بهالمكان مثلا مع أصحابي فعلا بيحسوا أنه لا شيخة مش موجودة مش رح نستمتع، أو لما بتحكي تليفون مع والدتك في حال حتخبريها قصة، خبريني كيف تحكي القصة.
1: أنا إذا أكلم أمي لازم ديتيلز الديتيلز،
0: لازم
1: وين صرت، حتى الأجواء شو كانت، أخبرها كل شيء.
0: يعني لازم تتخيلوا الموقف كله
1: عشان تحس معايا بالشعور. أنا شي إنسانة أحب الديتيلز.
0: برافو عليك.
1: فلما أحكي حق الناس أحكي لنا بالديتيلز.
0: على فكرة الحلو بشيخة أنه أنا من أول ما تعرفت عليها حسيت حالي بعرفها من 10 سنين، مش أنه هلأ تعرفنا بعض.
1: مو بجداد
0: والله، لما هيك سلمنا ها كيف عادي، ها يعني مش أنه أنا ياسمين لا عادي، شوف الأخبار كأني منعرف بعض من مليون سنة. وهذا الحلو فيك عن جد شيخة. أنا كتير بحب الشخص اللي بيكون هيك easy to go direct to the point، ما فيك هيك تفكري 500 مرة قبل ما تحكي معه أو تسلمي عليه.
1: الحياة تبغي شيء.
0: أي والله ملينا رسميات، تعبنا رسميات يا جماعة،
1: ليش نصعبها، خلاص الحياة تمشي.
0: الحياة حلوة وأكيد بس نفهمها صح؟
1: أكيد
0: صح؟ الحياة حلوة. يلا مكملين أكيد مع بعضنا بإنرجي بالساعة الثانية، خليكم معنا.

0: ضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
2: يعود أكبر حدث للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا، جايسك جلوبل. في سبتمبر تصبح دبي المركز العالمي للأمن السيبراني، حيث يجتمع كبار قادة أمن المعلومات وقادة الأمن الحكوميون في جايسك جلوبل. اكتشف أكثر من 750 علامة تجارية عالمية للأمن السيبراني وحلولا مبتكرة، وثلاثة أيام حافلة بالمؤتمرات وورش العمل والتدريبات من 16 إلى 18 من سبتمبر في مركز دبي للمعارض إكسبو سيتي دبي. سجل الآن للحصول على تذكرتك المجانية على gisec.ae.
3: العودة إلى المدرسة برعاية GWM. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
4: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز. يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.

0: Sanctum. Bila Sura.
1: أنا هامش زيارتي صاحب سمو رئيس الدولة حفظه الله لي إلى ألمانيا. تم عقد المنتدى بحضور قوي جدا، أكثر من 200 ممثل القطاع الخاص والحكومة في دولة الإمارات مشارك. تم توقيع على 31 اتفاقية في العديد من القطاعات. قيمة الإجمالي للصفقات والاتفاقيات اللي تم توقيع عليها ما يقارب 9.7 مليار يورو.
2: ألمانيا تعتبر من الدول المصنعة، تعتبر من الدول اللي متقدمة في التقنية، فزيارة مثل هذه جدا مهمة لدولة الإمارات ولألمانيا في نفس الوقت، ونتج عنها كثير من الاتفاقيات.
3: ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي، دولة لها ثقلها السياسي والاقتصادي، دولة صناعية من الطراز الأول. هذه الزيارة ستنقل العلاقة من علاقة تقليدية في 5 عقود ماضية إلى علاقة استراتيجية وقوية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN. رئيس الدولة يصدر مرسوما اتحاديا بتعيين علي عبد الله بن ضاعن الغفلي أمينا عاما لمكتب سمو وزير الداخلية. وزارة الدفاع تنعى الشهيدين عبد الله المنهالي وسعيد الشامسي. دخول 5 قوافل مساعدات إماراتية إلى قطاع غزة. نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN. نجدد تحية مستمعينا الكرام، وأهلا بكم لهذه النشرة الإخبارية من شبكة ARN، في تقديمها فيصل العسيلي. أصدر صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوما اتحاديا بتعيين سعادة العميد الدكتور علي عبد الله بن ضاعن الغفلي أمينا عاما لمكتب سمو وزير الداخلية بدرجة وكيل وزارة. وشغل سعادته منصب مدير عام مكتب وزير الداخلية منذ عام 2022، كما شغل عددا من المناصب القيادية في وزارة الداخلية، منها نائب مدير عام شؤون الوزارة بالأمانة العامة لمكتب سمو وزير الداخلية ومدير إدارة التميز المؤسسي. تنعى وزارة الدفاع الشهيدين الرائد عبد الله شامس المنهالي والمرشح سعيد عبد الله الشامسي، اللذين استشهدا أثناء أداء مهمة تدريبية في الدولة اليوم الاثنين الموافق 14 سبتمبر 2026. وتتقدم وزارة الدفاع بخالص العزاء والمواساة إلى أسرتي الشهيدين، سائلين الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يسكنهما فسيح جناته، ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان. أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بدء استقبال طلبات مواطني الإمارات الراغبين في أداء الحج لموسم 1448 هجرية عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني من 14 حتى 25 سبتمبر، مؤكدة ضرورة استكمال البيانات وأن الاختيار يتم بالفرز الآلي. أعلنت القرية العالمية انطلاق موسمها 31، حيث ستفتح الوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة أبوابها لاستقبال ضيوفها اعتبارا من 14 أكتوبر 2026 وحتى مايو 2027 تحت شعار عالم أكثر روعة. استضاف معهد دبي القضائي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة النسخة الثانية من ملتقى التحديات القانونية والقضائية المعاصرة تحت عنوان مكافحة الاحتيال المالي الإلكتروني. روضة الشمسي مدير مكتب الاستراتيجية والتطوير المؤسسي في معهد دبي القضائي تحدثت لمركز الأخبار حول الملتقى.
4: نظمنا في معهد دبي القضائي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي النسخة الثانية من ملتقى التحديات القانونية والقضائية المعاصرة، وخصصناها هذا العام لموضوع مكافحة الاحتيال المالي الإلكتروني. ركز الملتقى على التحديات التقنية والرقمية التي ترافق هذا النوع من الجرائم، وأهمية التعاون القضائي الدولي للتعامل مع الجرائم العابرة.

0: سبتمبر الجاري، ويتم تسليط الضوء على أهمية تطوير منظومات تبقي الموارد قيد الاستخدام لأطول فترة ممكنة. فاطمة حميد السويدي مدير قسم الاستدامة والتوعية في بيئة الشارقة تحدثت لمركز الأخبار حول ذلك.
1: من أكثر الأخطاء شيوعاً ما نسميه بإعادة تدوير بحسن نية، وهو أن يضع الشخص شيء في حاوية إعادة تدوير على أمل أنه قابل للتدوير، بينما هو في الحقيقة جالس يلوث باقي المحتوى. وبقايا الطعام هي أكبر سبب، فعبوا عليها بقايا دهون مثلاً أو زجاجة نصف ممتلئة، هذه تفسد كيس كامل من المواد النظيفة. وفي بعد اعتقاد شائع أن جميع أنواع البلاستيك متشابهة، بس في الحقيقة قابلية التدوير تعتمد على نوع البلاستيك، فينسى الكثير أن المواد القابلة للتدوير لابد أن تكون نظيفة وجافة. بعد ما نجمع المواد القابلة للتدوير ننقلها إلى منشأة، يتم هناك الفرز والتنظيف والمعالجة وتتحول إلى مادة خام. مادة الخام هذه نصنع منها منتجات جديدة، بس جودة ما تحصل عليه في النهاية تعتمد كليا على جودة ما وضعته في البداية.
2: الأخبار من شبكة ARN.
0: دخلت خلال الأسبوع الماضي إلى قطاع غزة 5 قوافل مساعدات إنسانية إماراتية تضم 63 شاحنة محملة ب 819 طنا من المساعدات، وذلك ضمن عملية الفارس الشهم 3 في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية. وتضمنت القوافل مواد غذائية بما يسهم في تعزيز الاستجابة الإنسانية وتلبية الاحتياجات أو الاحتياجات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة. اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى ونفذوا جولات استفزازية وسط تجديد القوات الإسرائيلية لإجراءات عسكرية في محيطه والبلدة القديمة في القدس، وكانت جماعات إسرائيلية قد دعت أنصارها إلى المشاركة الواسعة في اقتحام المسجد الأقصى وفرض طقوس جديدة داخله. تتواصل عملية البحث عن 129 شخصا مفقودا على الأقل بعد انقلاب عبارة في طقس سيء في بحر جاوة بإندونيسيا، وبحسب السلطات الإندونيسية تم إنقاذ 108 أشخاص على الأقل وانتشال جثث 6 ركاب مع توسع عملية البحث حول آخر موقع معروف للسفينة. أجلت السلطات الصينية أكثر من 31 ألف شخص من المناطق المعرضة للخطر في مقاطعة هاينان جنوبي البلاد مع استمرار هطول أمطار غزيرة على أجزاء من الجزيرة. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من شبكة ARN. في أمان الله.
2: الأخبار من شبكة ARN. انرجي مع

العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة جيجيز international.com.

بدأ مشواره الفني بأواخر التسعينات بأغاني بألبومات مشتركة، وبسنة 2003 أطلق أول ألبوم خاص لإله يلي هو خلينا نعيش، ومن هون بدأ مشواره الفني وصار من أشهر فناني البوب العربي بالوطن العربي. أكيد عم نحكي عن الفنان محمد حمائي، ومين فينا ما بيعرف الفنان محمد حمائي؟ والخبر الأحلى إنه حيكون معنا بأبوظبي سبيس 42 أرينا يوم 10 أكتوبر. لكل حدا حابب يكون مع الفنان محمد حمائي ويحضر الحفل، حيكون جدا مميز أكيد من تنظيم الشركة الإماراتية الرائدة مومنت إيفنت وبرعاية إعلامية من العربية 99. وأي حدا حابب يشتري التذاكر بتلاقوهم عبر بلاتينوم ليست. محمد حمائي خلانا هيك نبدأ مشواره الفني معه خطوة بخطوة ونعرف قديه تعب لحتى وصل. حمائي انشهر أكيد بأحلى الأغاني مثل أحلى حاجة فيكي، وحدة بوحدة، وصولا لما بلاش، أغاني فيها قصص، فيها حكايات، وفيها أشياء عبرت ضمن أجيال. محمد حمائي حيكون حفل جدا مميز بأبوظبي سبيس 42 أرينا يوم 10 أكتوبر وبتنظيم الشركة الإماراتية الرائدة مومنتس إيفنتس وبرعاية إعلامية من العربية 99. ولأي حدا حابب يشتري التذاكر بتلاقوهم عبر بلاتينوم ليست.

مكملين أكيد مع بعض بإنرجي بمواضيعنا اللي ما بتنتهي. رح أخبركم عن قصة شفتها على السوشيال ميديا وفعلا هيك لفتت لي نظري، إنه لما يكون عندك صديق مقرب ما مدى الصداقة بالنسبة لكم؟ هل هي مبنية على حدود؟ هل هي من غير حدود ومن غير شروط؟ أو هل هي موجودة فقط بوقت الفرح مش وقت الحزن؟ أو فقط وقت الحزن مش وقت الفرح؟ رح نحكي أكثر عن الموضوع. خبروني عن صديقكم المقرب، ما مدى القرب اللي بتسمحه يعرف فيه عنك صديقك؟ يعني أنت عندك صديق مقرب، ما هي مدى الخصوصية اللي بيناتكم؟ هل أنت بتعتبر أنه ما في داعي يكون في خصوصية يعرف كل شيء عنك؟ أو بتحس أنه لا، لازم يكون في أشياء ما في داعي يعرفها؟ أنا عم بحكي عن صديق العمر، صديق يلي هو أنت في بيناتكم عشرة، مثل أخوك يعني، مثل ما بيقولوا اللي ما ولدته أمك، صديقك اللي هو أخوك ما ولدته أمك. فخبروني أو خبريني أو خبرني، هل صديقك لازم يعرف كل تفاصيل حياتك؟ أو بتحس لا، في أشياء ما في داعي تخبره إياها، بتخبره إياها بعد ما يمضي عليها وقت أو بعد ما تصير فعلا رسمية، سواء بالعمل سواء بالزواج سواء شو ما كان يكون فيما يخص عائلتك أو حياتك؟ هل هو جدير بالثقة إنه تخبره كل شيء من أول لحظة؟ أو حتى قد ما كان عندك ثقة فيه مش موضوع ثقة قد ما هو موضوع خاص فيك؟ خبروني على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كلياً بسبعة مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحق تور للسيارات وقد سيارتك ديستينيتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
2: العودة للمدارس برعاية جود سيول فودز، ليلى بطعم كوريان فرايد تشيكن. جود سيول كوريان فرايد تشيكن، من فولكانو الحار إلى سويت اند سبايسي الحلو والحار، وكي باربيكيو بنكاته المدخنة، نكات كورية جريئة جاهزة في دقائق. جود سيول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
3: شركة ريامي للتأجير، موردكم الموثوق للمعدات والمرافق، متاحة الآن للإيجار قصير وطويل الأجل في جميع أنحاء الإمارات. تخدم شركة ريامي للتأجير قطاعات متنوعة مثل البناء والنفط والغاز والنقل البحري وتنظيم الفعاليات، حيث توفر منتجات عالية الجودة وخدمات موثوقة ودعما فنيا متخصصا. اختر من بين مجموعة واسعة من المولدات وآلات اللحام وأبراج الإضاءة ومضخات المياه ووحدات التكييف والتهوية والكابينات المتنقلة وغيرها الكثير. للمعلومات تفضل بزيارة riamirental.com.
4: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب360 درهم أو 106 ألعاب ب450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
5: أجراس المدارس رجعت الدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك باك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيري، وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو وزملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكاتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، وأسكيبلي من راك بانك.
6: تعرفوا أنه بدأت مشوارها بمعلمة بالمدرسة؟ تخيلوا، من معلمة بالمدرسة لشمس الأغنية العربية. أكيد عم أحكي عن الفنانة نجوى كرم. هذا أكبر دليل أنه حلمك ما لازم يوقف. كان دائما عندها شغف بالغناء وأنه صوتها حلو وبدها تثبت نفسها. تخيلوا، من معلمة لشمس الأغنية العربية وبتنافس أهم الفنانين العرب. نجوى كرم رح يكون لها موعد معنا بدبي يوم 2 أكتوبر بكوكاكولا أرينا، أكيد من تنظيم مومنت إيفنت وبرعاية إعلامية من العربية 99. ولأي حدا حابب يشتري التذاكر بتلاقوهم عبر بلاتينوم نست. شمس الأغنية العربية، كوكاكولا أرينا، 2 أكتوبر، دبي. التذاكر عبر بلاتينوم ليست وأكيد من تنظيم مومنت إيفنتس. حفل حيكون جدا مميز مع شمس الأغنية العربية الفنانة نجوى كرم. رح نرجع بأحلى الأغاني والذكريات مع أغاني تعلمنا عليها عبر الأجيال، حفظناها عبر الأجيال، أغاني ما ممكن ننساها مع شمس الأغنية نجوى كرم.

0: بتعرفوا هي الجملة اللي بتقول والله كل شي صار فجأة؟ هاي الكلمة ممكن تسمعوها من شخص غريب، بس هل ممكن تتقبلوا أنكم تسمعوها من شخص مقرب؟ هل هو الشخص المقرب مقرب بس بأوقات على كيفه، أوقات إيه أوقات لا؟ أنا بحس أنه ممكن يكون الصديق المقرب هو الشخص اللي أنا ممكن افتح له قلبي أحكي له أسراري، حيكون صديق جدا مقرب أكيد مش لأي حدا. كل إنسان أكيد له الحق بالخصوصية، أكيد مش رح أعطيه باسورد الموبايل أو شيء، بس إذا أنا أقرب صديق لإلك وبالأحداث الكبيرة دائماً بعرف مثلي مثل باقي العالم، هل أنا فعلاً صديق مقرب؟ هل لما أنا بكون صديق مقرب لازم أعرف مثلي مثل كل العالم؟ أو ممكن يكون لي حصة صغيرة فيك أكتر، إني ممكن أنصحك، ممكن أكون الأقرب لإلك، أعطيك أفكار ممكن أنت ما عم تعرف تاخد قرار، ممكن بس مجرد أنك تفشل لي قلبك، ممكن يكون شخص جداً جداً مقرب. لفتني فيديو على السوشيال ميديا من صبية عم تحكي هل أنا معقول كون صديقة مقربة بس لما هي بدها، هل معقول أنا أعرف مثلا بخطبة رفيقتي مثلي مثل العالم، هل ممكن أعرف إنه رفيقتي اشتغلت مثلي مثل العالم، هل ممكن أعرف صديقتي حامل مثلي مثل العالم، إنه أنا والله إذا هي صديقتي كتير بالعكس أنا بفرح لها وبتمنى أني هيك خطط لها وأعملها. فأنا بحس إنه بحس بنفسي إني أعرف مثلي مثل العالم، والدراسات فعلاً تربط بين القرب بالصداقة بالإفصاح المتبادل. دراسة تابعت أكثر من 184 شخص مع أصدقائهم المقربين، ولقيت إنه علاقة متبادلة كلما ارتفعت جودة الصداقة زاد إنك تخبر الشخص عن معلومات خاصة فيك. ما عم قلك أشياء أنت مستحيل تحكيها، بس الأشياء اللي بعدين حتصير أوريدي علناً ممكن أنت تخبرها للصديق المقرب لإلك. وأكيد كل ما تحسنت جودة الصداقة ممكن أنت تفصح لهذا الصديق أكتر وتحكي له أكتر. سؤالي لألكم، إذا أعز صاحب عندك خبى عنك خطوبته أو زواجه أو قرار كبير بحياته بعدين قال لك والله كل شي صار فجأة، بتتفهمه بتعتبرها خصوصية ولا من هاللحظة بتشير لقب عنه الصديق المقرب؟
1: كنت تحطوا مكياج على زمانكم؟

0: تساعد سكتشرز للأطفال على الانطلاق بأفضل إطلالة. اشتري حذائين مقابل 399 درهما واحصل على مجموعة مستلزمات مدرسية مجانية. كما يمكن للكبار شراء أي زوجين مقابل 599 درهما. سارعوا، العرض محدود لفترة. بريس وان بليز.
1: أنا طالع على فلور زي.
0: فلور زي؟ ليش شوفي بفلور زي؟
1: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
1: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: بتلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. العودة للمدارس برعاية جود سيئول فودز. كوريا على لستة السفر. تلذذ بأكل الشارع الكوري من اليوم. جود سيئول تقدم لك نكهات كوريا لحد البيت. فرايد تشيكن، كورن دوغ، دومبلينج، توكوبوكي وكل الأطعمة الكورية المحبوبة. جود سيئول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
2: العودة إلى المدرسة برعاية GWM. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
1: العربية 99 في قلب الحدث. من 15 إلى 17 من سبتمبر نلتقيكم مباشرة من قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. حوارات مباشرة، ضيوف من أبرز الأسماء في الإعلام، وأهم الأخبار واللحظات من أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. ابقوا معنا وتابعوا تغطيتنا الخاصة والبث المباشر من قلب القمة. قمة الإعلام العربي 2026، حيث يلتقي رواد المشهد مباشرة على العربية 99. في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة. تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.

يعني في خبر لحاله بيعلن انه الموسم الجديد للامارات واحلى موسم كلنا عم ننتظره رجع من جديد. القريه العالميه راجعه بموسمها الجديد. لكل محبي القرية العالمية، القرية العالمية راجعة تفتح أبوابها يوم 14 أكتوبر. كلنا محمسين لهذا اليوم، كلنا محمسين لنرجع ندوق أطيب الأكلات ونشوف أحلى الثقافات ونعمل جولة حول العالم بمكان واحد. أكيد وين؟ بالقرية العالمية. وشعار السنة عالم أكثر روعة. يعني أنتم متخيلين القرية العالمية ترجع تفتح أبوابها من يوم 14 أكتوبر لغاية شهر ماي 2027. كلنا محمسين لنرجع على القرية العالمية، يعني رجعت ليالي اللفة حول العالم بمكان واحد، أكثر من بلد، ثقافات، تسوق وأجواء ما بتشبه غيرها. جهزوا حالكم لأن واحد من أحلى مواسم دبي صار على الأبواب. ركزوا معي، أحلى موسم من مواسم دبي صار على الأبواب يوم 14 أكتوبر. جهزوا حالكم للقرية العالمية، رح يكون افتتاح جدا مميز مع عالم أكثر روعة.

فعلا يا سلام يا دبي، والله ما في أحلى من دبي وهوى دبي وريحة دبي وكل شيء موجود بدبي. كنا عم نحكي باللينكات الماضية عن موضوع الصداقة، هل أنت الصديق المقرب تعتبر أنه هو لازم يحكي لك كل شيء أو أنت تحكي له كل شيء، أو إذا أنت شفت صديقك المقرب مثلا خبر أنه هو خطب وأنت عرفت مثله، مثل يعني لما عرفت أنت مثل باقي الأصدقاء، أو مثلا صديقتك حامل لما خبرتك مثلك مثل باقي كل الأصدقاء لما خبرتهم، هل بتحسوا أنه الصديق المقرب جدا لازم يخبرك قبل أي حدا في حال هو فعلا كان معتبر حاله الصديق المقرب، أو الصديق المقرب هو بأشياء وأشياء مش بكل شيء؟ هلأ وصلتني عدة رسائل، رقم آخرته 910 بيقول ما لازم يعرف غير عن رسمي بيكون أحسن. بصراحة في أكيد وجهات نظر مختلفة وأنا مع أكيد كل وجهات النظر. سارة بتقول أنا إذا أنت أقرب صديقة لي لازم تعرفي الأشياء الكبيرة بحياتي قبل الناس، مش مثل أي حدا أو من الستوري من السوشيال ميديا. أما محمد بيقول الصديق المقرب مو لازم يعرف كل التفاصيل، في فرق بين الصداقة والخصوصية. أما رنا بتقول صاحبتي خطبت وعرفت مع باقي العالم، من وقتها بالنسبة إلي هي صديقة ومش مقربة، طالما الموضوع رح يطلع هيك على العلن كنت بفضل إني حس حالي مميزة عندها ولو شوي. أما لينا بتقول مو كل سر مخبى معنا إلا محبة، أحيانا الواحد ما بيحكي عن شيء إلا لما يتأكد منه. صحيح هو اختلاف بوجهات النظر، بس أنه أنا مع أنه طالما الخبر رح ينتشر مثلا خلال كم يوم للجميع، أنه بحس طالما أنا صديقة مقربة بفضل أني أعرف قبل أي حدا. يعني طالما الخبر رح ينتشر، طالما هو موضوع مش رح ينتشر وما في حدا يعرف فيه، أكيد بتفهم أنه ما تخبرني أبدا، وبتفهم كل الخصوصيات. في دراسة بريطانية درسوا موضوع الأسرار ومين الأشخاص اللي بنختار نحكي لكم أسرارنا، ولقوا أنه الكتمان الكامل كان نادر، وأنه أغلب الناس شاركوا سرهم المهم مع شخص واحد على الأقل، والأهم أنهم كانوا بيميلوا لاختيار شخص اللي بيشعروا معهم بقرب بالصداقة أو قرب عاطفي أكبر. يعني حتى الدراسات بتقول كل ما كان الشخص أقرب لنا عاطفيا، كل ما كان الأشخاص اللي بنختار نشاركهم أسرارنا. وهون سؤالي، إذا أنت بتقول عني صديقك المقرب بس خطوبتك وزواجك وشغلك وسفرك بيعرف عنهم بعد ما يصيروا لكل العالم، أنا صديق مقرب ولا مجرد متابع عندك؟ مكملين مع بعض بإنرجي بالساعة اللي جاية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

إلى برامجنا على العربية 99. النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل. هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظار. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99. استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: أنا هامش زار سي صاحب سمو رئيس الدولة حضر مالي إلى ألمانيا. تم عقد المنتدى بحضور قوي جدا، أكثر من 200 ممثل للقطاع الخاص والحكومة في دولة الإمارات مشارك. تم توقيع على 31 اتفاقية في العديد من القطاعات. قيمة الإجمالي للصفقات والاتفاقيات اللي تم توقيع عليها ما يقارب 9.7 مليار يورو.
2: ألمانيا تعتبر من الدول المصنعة، تعتبر من الدول اللي متقدمة في التقنية، فزيارة مثل هذه جدا مهمة للدولة الإمارات ولألمانيا في نفس الوقت، ونتج عنها كثير من الاتفاقيات.
3: ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي، دولة لها ثقلها السياسي والاقتصادي، دولة صناعية من الطراز الأول. هذه الزيارة ستنقل العلاقة من علاقة تقليدية في 5 عقود ماضية إلى علاقة استراتيجية وقوية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. موجز لأهم وآخر الأنباء من شبكة ARN، أهلا بكم. أصدر صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوما اتحاديا بتعيين سعادة العميد الدكتور علي عبد الله بن ضعن الإغفالي أمينا عاما لمكتب سمو وزير الداخلية بدرجة وكيل وزارة. تنعى وزارة الدفاع الشهيدين الرائد عبد الله الشامس المنهلي والمرشح سعيد عبد الله الشامسي، اللذين استشهدا أثناء أداء مهمة تدريبية في الدولة اليوم الاثنين الموافق 14 سبتمبر 2026. وتتقدم وزارة الدفاع بخالص العزاء والمواساة إلى أسرتي الشهيدين، سائلين الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان. أعلنت القرية العالمية انطلاق موسمها 31، حيث ستفتح الوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة أبوابها لاستقبال ضيوفها اعتبارا من 14 أكتوبر 2026 وحتى مايو 2027 تحت شعار عالم أكثر روعة. دخلت خلال الأسبوع الماضي إلى قطاع غزة 5 قوافل مساعدات إنسانية إماراتية تضم 63 شاحنة محملة ب 819 طنا من المساعدات، وذلك ضمن عملية الفارس الشهم 3 في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية. وتضمنت القوافل مواد غذائية بما يسهم في تعزيز الاستجابة الإنسانية وتلبية الاحتياجات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة. اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى ونفذوا جولات استفزازية وسط تجديد القوات الإسرائيلية الإجراءات العسكرية في محيطه والبلدة القديمة في القدس. تتواصل عملية البحث عن 129 شخصا مفقودا على الأقل بعد انقلاب عبارة في طقس سيء في بحر جاوا بإندونيسيا، وبحسب السلطات الإندونيسية تم إنقاذ 108 أشخاص على الأقل وانتشال جثث 6 ركاب مع توسع عملية البحث حول آخر موقع معروف للسفينة. أجلت السلطات الصينية أكثر من 31 ألف شخص من المناطق المعرضة للخطر في مقاطعة هاينان جنوبي البلاد مع استمرار هطول أمطار غزيرة على أجزاء من الجزيرة. فقد 25 شخصا فيما تم إنقاذ 52 آخرين بعد انقلاب قارب كان يقل مهاجرين على بعد نحو 38 ميلا بحريا جنوب جزيرة جافدوس اليونانية. نهاية الموجز في أمان الله. الأخبار من شبكة ARN.

0: يعني بالساعة الماضية كنت عم أحكي عن موضوع الأصدقاء المقربين لما بتكون اثنين رفقة كتير بس بيكونوا رفقة لدرجة معينة فيها حدود. يعني أنا مثلا لما تكون صديقتي حامل وتخبرني مثل ما بتخبر كل العالم معناها أنا ما بحس حالي الصديقة المقربة. طالما الخبر رح يطلع على العلن فأنا كصديقة مقربة بفضل أني أعرف الخبر قبلها. كنا عم نحكي عن العلاقات المقربة جدا بس أحيانا في ناس حتى لو كانوا هم مقربين بس بعد يعني مهما طال الزمن انكم ما تحكوا او ما تشوفوا بعض بس تعرفوا انه هذا الشخص بعمره ما رح يتغير. انا بالبريك وصلني رسالة من صديقة من صديقاتي بعتت لي هيك رسالة على الواتساب رغم انها ما كانت عم تسمعني على الهوا باي ذا واي تخيلوا. بعتت لي الرسالة هاي ياسمين كيفك شو اخبارك بس حبيت اطمن عليكي وخبرك اني اشتقت لك كتير. ما بعرف ليه بعتت الرسالة صار لي يومين عم فكر فيكي قلت ليه ما امسك الواتساب وابعت لك الرسالة وعبر لك اني اشتقت لك كتير. والله انها يعني عملت يومي كتير كتير حلو قلت لها you made my day. فعلا حسيت قدي حلو الواحد يعبر عن حبه للتاني او اشياءه للتاني بدون بروتوكولات ولا وما بدي اعطيها وش وتشوف حالة علي وما بعرف شو. قدي هدول الناس قلال بحياتنا. بدي مسي على شيرين. هاي شيرين.
1: هاي يا سيم بكتيني هالمقدمة.
0: عن جد شيرين انا بدي اقول لك شكرا كتير كتير كتير لك. قدي قلال الناس اللي مثلك
1: حبيبة قلبي. والله مع أنا شوفي نحن لأنه هيك تعودنا يعني أنا وقت مسكت تليفون بدي أبعت لك قلت تقول عني مجنونة
0: لا
1: يعني بدأت لي اشتقت لك بس عن جد صلك يومين كتير عطيني على بالي ورجعاني من الشغل على البيت وانت هيك على بالي عم بقول انه وينها مختفية هي سافرت انا سافرت اشتقت لها بعدين انت انت التليفون بايدك بعتي لها انه والله يعني حلوة يعني حتى انت تقول عنك مجنونة.
0: لا بالعكس اول شيء هي تحية خاصة لإلك انك بتعبري بدون رسميات ما عندك تفكري انه لا اذا بعتت لها والله هيك تعيش الدور وتشوف حالها علينا. في عالم هيك بيفكروا صح شيرين خلينا نكون واقعيين.
1: مزبوط بس بدي اقول لك شغله كمان الشخص اللي قدامك هو اللي بيساعدك لانه انا بعرف انه انت عن جد ما بتفكري هيك يعني انا بعرف
0: ولا ممكن
1: الله يعني بتعرفي ياسمين انه انت لليوم كل فتره بتمرقي على بالي وقت دقيتي لي لتعزميني وقلتي لي انت مانك منيحه وانا بعرف انه انت مانك منيحه انا لهاليوم ما بنسى لك هاي الجملة. هذا الموقف كثير حيزز بقلبي لأنه عن جد يعني كنت منك قد الدنيا.
0: لا شو هالحكي يعني نحن بالأخير الرفقة لبعضهم مثل ما بيقولوا بغض النظر يمكن ما نحكي مع بعض كل يوم ما نشوف مع بعض كل يوم.
1: برافو عليك. عشان هيك هذا عشان هيك هاد يعني هدول الشغلات كثير تعمل فتش بقلبي أكثر من مثلا رفقاتي دايما بحكي معهم وهيك بس إنه في شخص غريب مو غريب يعني إحنا رفقة
0: صح صح كلامك
1: 24 hours يعني
0: مزبوط مزبوط
1: هيك وبحس فيكي بتحسي إنه يا الله هالإنسان شو قد بجنن. وعلى فكرة ياسمين أنت كمان بتساعدي العالم إنه هي تبعت لك يعني أنا بشوف إنه أنا حتى من قطعت عنك سنين بقدر أطلب منك الطلب اللي بدي إياه لأنه أنت حدا
0: كرمال هيك لما بعت لك انا انه انت مانك منيحه لان بعرف اني بمونة عليكي انه انت الشخص المناسب اني ابعت له. مستحيل انا بادر بشي بعرف انه الشخص اللي قدامي رح يصدني. صدقيني شيرين اذا ما بتحسي هذا الشخص عطيكي المجال ما رح تقدري تقدمي من قلبك او تعطي من قلبك لهذا الشخص. على فكره للناس اللي ما بيعرفوا بتعرفوا انه في مرحله معينه من حياتي انا وشيرين اشتغلنا بنفس الشغل
1: صح
0: هي العالم ما بيعرفوها وبصراحه كانت فتره حلوه باي ذا واي يعني كانت فتره مهضومه تسلينا
1: صح
0: انبسطنا. شيرين لساتك بالمجال على فكرة شيرين حتى كانت مديرتي لفترة يعني شوفوا أنا يعني أحكي الصراحة الواحد يحكي له ويحكي عليه وكانت مديرة مهضومة يعني اللي
1: وهي خبرتني مع إنه معي صبي وقت كنت حامل.
0: تتذكري خبرتني شيرين إنها حامل قلت لها أنت معك صبي قالت لي يعني كيف قلت لها أنا هيك شعوري يعني وفعلا الحمد لله صار عندها صبي. إذا صار عمره شيرين هلأ
1: 4.5
0: ما شاء شوفي الوقت يا الله يا الله كيف عم يمضى الوقت. فهي رسالة من شيرين شو بتحبي تقولي للعالم يلي بيفكروا قبل ما يبعثوا لشخص انه مثلا مشتاقين له او حابين يشوفوا او بس يطمنوا عليه بمسج شو الرسالة بتوصلها للعالم يلي ما عندهم الجرأة انهم يعملوا الشيء اللي عملتي انت؟
1: والله الدنيا علمتني انا يمكن كنت احسب حساب بس الدنيا علمتني انه هذا الشخص اليوم موجود بكرة مو موجود. انا في كلام بقلبي كنت بدي احكي لشخص وقلت بكرة وما اجى بكرة وانا لليوم من هذاك اليوم قررت انه انا لما بدي احس اي شيء تجاه اي حدا بالعالم ما رح أأجل لبكرة. ودايما بعلمه ودايما بقول له يا هلا جوزي ودايما بقول له يا هلا ابني، بقول له ما تأجل، إذا حاسس أنت شغلة حلوة اعملها، أولى يمكن ما يجي بعد ساعة حتى.
0: يا الله صح صح والله معك حق. تعرفي أشعر بدني عن جد. thank you so much. رح نطلع شوي من الدراما، رح أهديكي أغنية، رح تطلع هلا أغنية قصيرة رح أهديكي إياها، والأغنية اللي بعدها كمان لإلك شيرين، ولازم تسمعيني كل يوم على إنرجي. أنت كل ما تشتاقي لي اسمعيني من التنتين للخمسة على إنرجي على العربية 99، هيك بتعرفي أخباري كمان أول بأول updated.
1: أنا على الستوريز بشوفهم للأمانة، بس خلص بقصير أسلح، مش بكون رجعانة بحطك على الراديو، بس بتعرفي الحياة مع ولد عمره
0: 4 بعرف كثير بفهمك. الله يحمي لك يا ويخلي لك يا شيرينو. خلينا نشوفك
1: واشتقت لك كثير وبحبك كثير، وعن جد انت من امتع العالم اللي عدوا بحياتي
0: حبيبتي. اي لاف
1: يو، عن جد اي لاف يو،
0: اي لاف يو سو ماتش حبيبي، وثانك يو سو ماتش، بتمنى لك يوم حلو كثير كثير، بحبك كثير شيرينو
1: حبيبتي. شكرا عنك كمان.
0: باي باي باي باي روحي باي باي. وهي الغنية مني لشيرين ومن كل صديق لصديقة حاسس انه حابب يهدي هيك اغنيه.

0: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تزدهر فيها قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات بفضل الابتكار والاستدامة والاستثمار الذكي، وجهة مثالية للشركات بما توفره من عمليات فعالة ووصول عالمي وخدمات وحلول متطورة ومستدامة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
1: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
0: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
2: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
3: أتملك بيت أحلامي،
4: أسوق سيارة أحلامي،
3: أطلع إجازة أحلامي،
4: وتبني مستقبل الأحلام
2: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
5: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. بعد أسبوع دراسي حافل حان وقت الاسترخاء. استقل وسائل النقل البحري التابعة لهيئة الطرق والمواصلات واستمتع بدبي من البحر، واجعل رحلتك في عطلة نهاية الأسبوع جزءا من المتعة. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدماً.

دوس ديتو جبل الأخضر موسم حصاد الرمان الذهبي. اكتشفوا الجبل الأخضر خلال موسم حصاد الرمان مع عرض موسم حصاد الرمان الذهبي في منتجع دوس ديتو نسيم الجبل الأخضر. تبدأ الأسعار من 850 درهم إماراتي صافي للغرفة الواحدة أم لليلة الواحدة. الحجز من 1 لغاية 30 سبتمبر 2026، الإقامة حتى 30 سبتمبر 2026. بتجتمع أجواء الجبل المنعشة والبساتين ومشاهد موسم الحصاد في إقامة مميزة خلال سبتمبر، بتجمع بين زيارة مزرعة الرمان والتجارب العائلية بالمنتجع. بدأوا يومكم بالإفطار، استكشفوا مزرعة الرمان، استمتعوا بمنتزه المغامرات، ثم عودوا للعشاء في المنتجع. أكيد مزايا عرض موسم حصاد الرمان الذهبي: بوفيه إفطار يومي، العشاء علينا، مشروب ترحيبي مجاني، دخول غير محدود لمنتزه نسيم المغامرات بما فيه الميجا زيبلاين، سينما مصغرة، كرة طائرة في المسبح وأنشطة للأطفال، تذكرتين دخول مجانيتين إلى مزرعة الرمان لكل غرفة، خصم 15% على تجربة قطف الرمان. أكيد تطبق الشروط والأحكام. مكملين أكيد مع بعضنا بإنرجي، خليكم معنا.

موضوع بيعانوا منه أغلب الأهالي اللي عندهم شباب مراهقين من عمر ممكن 9 سنوات غالباً أو أكثر. يعني أنا ما عندي صبي، اللي عنده صبيان أكيد رح يعرف يخبرني أكثر عن الموضوع فيما يخص قصات الشعر، وتحديداً مع دخول الموسم الدراسي. فكتير من الأهالي بيعانوا من أطفالهم بسبب موضوع أنهم كشباب حابين مثلاً يعملوا في موديل اسمه الطاسة، ما بعرف خبروني إذا صححوا لي إذا أنا عم أحكي غلط، في موضوع في كذا قصة، كل قصة لها اسم معين، خبروني شو هم أسماء القصات. لأن بصراحة مؤخرا عم بيصير في عقوبات كتير كبيرة على الطلاب الشباب تحديدا لما عم يجوا على المدرسة بقصات شعر غريبة وغير مقبولة للمنظر الحضاري للمدرسة، which is أنا بفهم هذا الموضوع كتير منيح، خصوصا أنه أي مكان بدنا نروح عليه مثلا في أماكن بيقولوا لك مثلا بغض النظر عن المدرسة بهذا المكان لازم تلتزم بلبس معين، مثلا مكان رسمي بدك تلبس لبس رسمي، مكان كاجول تلبس كاجول. نفس الشيء المدرسة، قوانين المدرسة لما بيفرضوا قوانين معينة على الطلاب لازم الطلاب أكيد يلتزموا فيها. رح خبركم في حال الطالب ما نفذ قوانين المدرسة وما التزم بقصة الشعر، تحديدا أنا عم بحكي عن قصة الشعر للشباب، في حال ما التزم بقصة الشعر شو هي العقوبات اللي رح تترتب للأسف على هذا الطالب. لكل الأمهات اللي عندهم شباب عن جد خبروني هل أنتوا عم بتعانوا مع أولادكم الشباب فيما يخص موضوع قصة الشعر، وخبروني شو أسماء قصة الشعر اللي بيخترعوها مؤخراً الشباب. وأكيد بالعطل ما حدا عنده مشكلة، أي حدا أهاليهم الأولاد يعني أي حدا حابب يعمل قصات غريبة ومختلفة ما في مشكلة، بس الالتزام بالمدرسة شيء أساسي. رح خبركم أكثر عن الموضوع باللينك اللي جاي. وحابة أكيد مسي على مي، لايحة السلوك هي الحل فعلا يا مي. مي بتقول ياسمين وحشتيني وأنا اشتقت لك كتير يا مي، وشكرا كتير لإلك. رح نحكي أكتر بالموضوع لأي حدا فعلا حتى حابب يشارك معي على الهواء بالموضوع، تحديدا للأمهات اللي عندهم صبيان أو أولاد بعمر المراهقة، خبروني عن رأيكم بالموضوع باللينك اللي جاي.

0: الغالي عندك في السيارة زر البرس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي أنا، عندي لك سبب أحسن.
1: هيدا حكي هيدا الكلام.
0: آه روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة.
1: يلعن البعد يلعن الجفا.
0: شكلك تستحي.
2: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا، ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.
3: العربية 99 في قلب الحدث من 15 إلى 17 من سبتمبر، نلتقيكم مباشرة من قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. حوارات مباشرة، ضيوف من أبرز الأسماء في الإعلام، وأهم الأخبار واللحظات من أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. ابقوا معنا وتابعوا تغطيتنا الخاصة والبث المباشر من قلب القمة، قمة الإعلام العربي 2026، حيث يلتقي رواد المشهد مباشرة على العربية 99.
4: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
5: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
6: العودة للمدارس برعاية Good Say All Foods. مليت من البيتزا والجبنة اللي فيها؟ شوف سحبة الجبنة الكورية اللي كسرت الانترنت، Cheese Corn Dog من Good Say All Korean، ذهبية ومقرمشة من الخارج وداخلها موزاريلا حارة ذايبة ذوبان. Good Say All متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
7: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
8: من

0: لا يا جماعة، أنا تفاجأت برسائلكم، وصلني كتير أسماء لقصات شعر الشباب المراهقين مؤخراً يلي عم بيقصوا شعرهم بموديلات غريبة ولا تتناسب مع الدراسة أكيد أو مع المدرسة اللي رايحين عليها. لازم نحترم أكيد قوانين المدرسة. في وصلني أكيد في الطاسة، في شيء اسمه المدورة، في شيء اسمه تدرج دائري حوالين الأذن، هذا منتشر قال كتير. في قصير من فوق مع تكستشر وغرة قصيرة، يعني أسماء غريبة. في منفوش من فوق وغرة نازلة، ستايل مراهقين جدا. خليني نشوف هيك مي معنا صارت على الهوى لحتى تشاركنا بالموضوع. مساء الخير يا مي.
1: مساء النور والسرور. هلا ياسمين،
0: كيفك؟ شو أخبارك؟
1: الحمد لله تمام حبيبتي.
0: مي خبريني، أنت بتشتغلي بجهة إدارية، بتشرفي على المدارس؟
1: أيوة.
0: طيب خبريني،
1: ومن قبل كمان كنت بشتغل داخل المدارس نفسها.
0: الله عليك، يعني أنت عارفة القصص تحديدا من الداخل يعني.
1: وأقدر أقول لك المشكلة الحقيقية اللي ممكن تواجهنا قد يكون ولي الأمر أكتر من الطالب وأكتر من المدرسة.
0: طيب هلأ أنت أولياء الأمور، أكيد في أولياء أمور عم يسمعوكي، في طلاب أكيد عم يسمعوكي، خبرينا شو بتخبريهم؟
1: يعني خلينا نقول إن لائحة السلوك، أوكي، هي اللائحة اللي بتحدد المخالفات اللي الطالب لو ارتكبها وعدد تكراراتها، إيه العقوبات اللي بتترتب عليها. فأنا عايز أقولك إن قصات الشعر واللبس المخالف وكل شيء حقيقي حقيقي لائحة السلوك بتعالجه وتنظمه، أول مرة إنذار شفوي ثم إنذار مكتوب الطالب بيوقع عليه وإلى خيله. فالإنذارات أو اللائحة بتاعت السلوك موجودة، لكن إحنا كانت مشكلتنا في مقاومتها. أولا ممكن يكون مدارس تتهاون شوية في التطبيق، وده حاليا الجديد يمكن ده اللي خلى الموضوع يظهر على السطح، إن أصبح فيه تشديد على تطبيق اللائحة اللي هي بالفعل موجودة. فهي الموضوع مش موضوع قصات الشعر الجديدة، لا، وموضوع قديم، لكن كان فيه تهاون نسبيا في التطبيق. ليه؟ الأهالي بيقولك دي مدرسة والولد مش لازم، مش عارف يكون إيه، فالمدارس كانت
0: تتهاون أكتر.
1: بالضبط. بتجيني المشكلة الثانية إن الطالب مقاوم، رافض إن هو يمتثل، لأن أكيد إحنا كمدرسة في البداية أكيد مش رح نصعد الموضوع، أكيد بوجه الخطاب للطالب، وخصوصا إن أكيد المشكلة دي بتظهر في الشباب المراهقين.
0: صحيح صحيح.
1: تمام. السن الأصغر لا. فتجي بحقيقي ببتدي أنا أحس المشكلة الحقيقية لو جاني ولي الأمر يشتكي على المدرسة عندي أنا، ويقول لي المدرسة بتتحكم فيهم وبتعمل، فبيتفاجئوا إن بالفعل في لائحة بتدي للمدرسة الأحقية إنها تحاسب.
0: هلا أنا بصراحة حسيت الموضوع، أنا أسفة عم قاطعك، إنه هلا في أكيد أهالي ما عم يقدروا يسيطروا على أولادهم، بس هذا مش عذر، أكيد مش عذر، هي شغلة. وشغلة تانية إنه أنا يعني بتفهم الأهل، بس أحيانا مثل أي مكان أنت بتروحي عليه، أنا دايما بقول أنت رايحة على مكان رسمي بدك تلبسي رسمي، مثلا رايحة على محل كاجول بدك تلبسي كاجول، نفس الشيء مدرسة بدك تحترمي القوانين يلي أنت رايحة عليها. يعني مثل ما بنلبس اليونيفورم أو منظبط شعرنا، أكيد الشعر حتى هو أكيد موضوع مفروض على البنات والشباب، بس بما أنه البنات نوعا ما شعرهم بيكون أطول بيربطوه.
1: الموضوع مش بس كمان يا ياسمين بس يونيفورم، الموضوع حتى بيبتدي للتليفونات. مش أنا في قطاع التعليم بقالي سنوات، عندي بنتي كانت أنا بقولها بمنتهى الصراحة، مع إني قد أكون يعني من جوه المطبخ، بس بنتي كانت تاخد معاها الموبايل على المدرسة.
0: تمام.
1: وقلت لها ماما اليوم اللي حيتصلوا بيا التليفون اتأخد منك، حروح أوقع بمنتهى الأريحية،
0: مش هيرجع.
1: أنتي بنتي مخالفة، مش هيرجع، شوفوا اللائحة وطبقوها.
0: والله أنا تحية، أول شيء تحية لك تحديدا إني
1: وعرفتها اني انا اول واحده هطبق وحمتثل للائحه. مش معقول يا جماعه احنا
0: والله برافو عليكي
1: ثم نخترقها. فبنتي عرفت ان ان ان البيت مش هيدعم تصرفها الخطا اسمه خطا حتى وان كان بيرتكب.
0: برافو عليكي، عن جد برافو عليكي يا مي. انا حبيت انك عم تبدي من بيتك. ايه تفضلي.
1: قلت لها جمله حقيقيه، قلت لها المدرسه هي المجتمع الصغير اللي انتوا بكره هتكبروا وهتحكوه. دي محاكاة للعالم الحقيقي، نفس القواعد نفس القوانين، بس بكرة هتطبقيها في الجامعة، بكرة هتطبقيها في مكان عملك. وأنا صح شايفة صح إن إحنا مش بنتحكم في بعض، إحنا بنقنن وننظم العلاقات، ودي الحقيقة اللي أي قانون على فكرة تحط حتى لو مش على هواية.
0: على فكرة، ولما الولد بيتعلم على القانون من صغره بحس انه شخصيته بتكون اقوى، بيعرف يكون ملتزم بحياته بشكل اكبر لما بتنحط قوانين يمشي عليها بطريقة صحيحة. فعلا فعلا
1: يكون عنده قدرة عالية على تقبل المتغيرات حواليه. انا اليوم لو عايشة في الدولة اكس وبيسمحوا لي بكذا، لما اروح لمكان اخر انا بمتثل. اسمه كومبلاينس، امتثال. كلمة الامتثال فارقة ومهمة جدا جدا جدا. وعلى فكرة المدرسة بتساعدنا ان احنا نربي اولادنا.
0: فعلا فعلا هي بتساعدنا كثير على تربية. وتأكيد تحية كبيرة لإلك ولكل الكادر التدريسي والإداري فيما يخص أكيد المؤسسات المدرسية، لأنه فعلا عم بتشيلوا عننا حمل كثير كبير، ويعطيكم ألف ألف عافية. شكرا كثير إلك لمشاركتك يا مي، وكثير بتشكر مداخلتك معنا. شكرا كثير إلك، بتمنى لك يوم حلو.
1: يومك حلو.
0: يا هلا يا هلا يا هلا.
1: باي باي.
0: حكينا عن هالموضوع أكيد بعد ما شددت إدارة مدارس إجراءاتها لضبط المظهر العام للطلبة، محذرة من مخالفة ضوابط الشعر والقصات الغريبة الغير اللائقة وعدم تصحيحها بعد التنبيه. رح تنقل الطالب من التنبيه الشفهي لخصم 5 درجات من السلوك مع مواصلة التطبيق الخصم عند استمرار الالتزام، وصولا إلى استدعاء ولي الأمر واتخاذ الإجراءات السلوكية المعتمدة. وأبلغت المدارس الطلبة وأولياء أمورهم ضمن تعليمات الانضباط المدرسي المدرسة بضرورة عدم إطالة الشعر بصورة بتخالف الضوابط المعتمدة، وهذا الشيء أكيد كلنا لازم نحترمه. شكرا كتير لكل مين سمعني بأنرجي، بتمنى لكم يوم حلو، بحبكم كتير، بشوفكم بكرة بحلقة جديدة. بكرة رح نكون مع بعضنا أكيد مباشرة من منتدى الإعلام العربي، خليكم معنا.

0: ادفعوا رسومكم الدراسية عبر سكيبلي وتابعوا at سكيبلي أب على إنستغرام، وقد تكونوا واحدا من 25 فائزا محظوظا مع خطط دفع مرنة بصفر بالمية فائدة مع بطاقات راكباك الائتمانية. تطبق الشروط والأحكام. حملوا سكيبلي اليوم.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
3: العودة إلى المدرسة برعاية GWM. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
2: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات، مع محطات رئيسية في قرية المعرفة بدبي ودبي مارينا وJBR، إلى جانب الربط بالمترو إلى JLT. يوفر ترام دبي وسيلة مستدامة ومريحة للتنقل من وإلى المدرسة أو الجامعة. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدماً.

0: Sanctum Bila Sura.
1: أنا هامش زارسي صاحبي رئيس الدولة الحضور مالي إلى ألمانيا، تم عقد المنتدى بحضور قوي جدا، أكثر من 200 ممثل القطاع الخاص والحكومة في دولة الإمارات مشارك، تم توقيع على 31 اتفاقية في العديد من القطاعات. قيمة الإجمالي للصفات والاتفاقيات اللي تم توقيع عليها ما يقارب 9.7 مليار يورو.
2: ألمانيا تعتبر من الدول المصنعة، تعتبر من الدول اللي متقدمة في التقنية، فزيارة مثل هذه جدا مهمة للدولة الإمارات ولألمانيا في نفس الوقت، ونتج عنها كثير من الاتفاقيات.
3: ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي، دولة لها ثقلها السياسي والاقتصادي، دولة صناعية من الطراز الأول. هذه الزيارة ستنقل العلاقة من علاقة تقليدية في 5 عقود ماضية إلى علاقة استراتيجية وقوية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. موجز لأهم وآخر الأنباء من شبكة ARN، أهلا بكم. استقبل صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حافظه الله اليوم فخامة بيرن بيغاي رئيس جمهورية ألبانيا الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة. ورحب سموه بفخامة الرئيس الألباني متطلعا إلى أن تسهم الزيارة في تطوير العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألبانيا والارتقاء بها إلى آفاق أرحب من التعاون والبناء. التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي جيني فريزر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي جروب المصرفية العالمية. وجرى خلال اللقاء بحث فرص تعزيز التعاون في القطاع المصرفي وتطوير الحلول المالية بما يسهم في تعزيز كفاءة بيئة الأعمال ودعم النمو المستدام للقطاعات الاقتصادية المختلفة. تنعى وزارة الدفاع الشهيدين الرائد عبد الله شامس المنهالي والمرشح سعيد عبد الله الشامسي اللذين استشهدا أثناء أداء مهمة تدريبية في الدولة اليوم الاثنين الموافق 14 سبتمبر 2026. وتتقدم وزارة الدفاع بخالص العزاء والمواساة إلى أسرتي الشهيدين، سائلين الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان. أعلنت القرية العالمية انطلاق موسمها 31 حيث ستفتح الوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة أبوابها لاستقبال ضيوفها اعتبارا من 14 أكتوبر 2026 وحتى مايو 2027 تحت شعار عالم أكثر روعة. دخلت خلال الأسبوع الماضي إلى قطاع غزة 5 قوافل مساعدات إنسانية إماراتية تضم 63 شاحنة محملة ب 819 طنا من المساعدات، وذلك ضمن عملية الفارس الشهم 3 في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية. وتضمنت القوافل مواد غذائية بما يسهم في تعزيز الاستجابة الإنسانية وتلبية الاحتياجات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة. اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى ونفذوا جولات استفزازية وسط تجديد القوات الإسرائيلية الإجراءات العسكرية في محيطه والبلدة القديمة في القدس. تتواصل عملية البحث عن 129 شخصا مفقودا على الأقل بعد انقلاب عبارة في طقس سيء في بحر جوة بإندونيسيا، وبحسب السلطات الإندونيسية تم إنقاذ 108 أشخاص على الأقل وانتشال جثث 6 ركاب مع توسع عملية البحث حول آخر موقع معروف للسفينة. نهاية الموجز في أمان الله. الأخبار من شبكة ARN.

العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجاً من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة جيجيز انترناشنال.com واكتشف مجموعتنا.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027، بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
2: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح. مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي، سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
3: استعدوا لأشعة عطلة نهاية أسبوع في أبو ظبي. يعود تيست أوف أبو ظبي أكبر مهرجان للطعام والمشروبات والموسيقى في العاصمة بالشراكة مع BMW أبو ظبي موتورز إلى حديقة بوابة ياس الشمالية من 13 إلى 15 نوفمبر. تذوقوا إبداعات 16 من أفضل مطاعم المدينة وشاركوا أشهر الطهات تجارب طهي مميزة، منهم توماس ستاركر وجينو دي أكامبو ورايتشل آلن، واستمتعوا بالموسيقى الحية والتسوق وتجارب كبار الشخصيات الحصرية والمزيد. احجزوا مبكرا ووفروا. تتوفر التذاكر الآن عبر platinumlist.net.
0: يعود أكبر حدث للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا، جايسك جلوبل، في سبتمبر. تصبح دبي المركز العالمي للأمن السيبراني، حيث يجتمع كبار قادة أمن المعلومات وقادة الأمن الحكوميون في جايسك جلوبل. اكتشف أكثر من 750 علامة تجارية عالمية للأمن السيبراني وحلولا مبتكرة، وثلاثة أيام حافلة بالمؤتمرات وورش العمل والتدريبات من 16 إلى 18 من سبتمبر في مركز دبي للمعارض إكسبو سيتي دبي. سجل الآن للحصول على تذكرتك المجانية على gisec.ae.

0: بودكاست استكانة.
1: أرجوكم نريد طب الجلدية الحقيقي اللي فعلا إحنا مرضانا يحتاجونه. إذا إحنا هدينا طب الجلدية نترك طب الجلدية منو اللي بيعالج؟ اتجهوا كلهم للتجميل. ليش يقول والله هذا سريع وهذا المرضى ما بيصدعوني وهذا المدخول أعلى؟ دائما أقول المظهر الخارجي تقدر تخفيه، لكن سبحان الله الشعور الداخلي، الثقة بالنفس، ممكن حد تنمر على شيء بسيط، ها ليش شعرك خفيف؟ خلاص هذا مهما عطيته بالعلاج هذه مهزوزة، هذه ما أنت ثقة بالنفس. وسائل التواصل الاجتماعي رفعت سقف التوقعات عند البعض، وصار الكل عنده صورة نمطية لازم نكون بهذا الشكل. أنا دائما أقول لمرضاي أكيد طبعا دوري أنا كطبيب راح أصلح أي مشكلة نقدر نصلحها، لكن أنا ما راح أعمل لك نسخة شبيهة من آخر. أنت النسخة نسختك الحقيقية راح أرجحها لأساسها على قدر المستطاع. على قدر
0: المستطاع. يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريباً.

0: واشتي.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.

0: نزلها يا ريال.
1: أوف. يا ليت يجيني كاش باك كل ما أصرف.
2: يبالك تابي.
1: دفعات مرنة
2: بعد تابي.
1: إنزين تحويلات مجانية
2: تابي.
1: أبغي حساب بستخدمه كل يوم بدون رسوم.
2: تابي هو التطبيق المالي اللي يساعدك ترسل تصرف وتوفر وتخلي فلوسك على شورك. شركة تابي للمدفوعات ذال ميم ميم، مرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية، تطبق الشروط والأحكام.
3: أجراس المدارس رجعت الدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيري، وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكن بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكاتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، وأسكيبلي من راك بانك.
4: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جي جيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام، مع قلم جي جيز لكل أسلوب كتابة. جي جيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة جي جيز انترناشنال.com.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
2: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة، وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز. العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة، مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
3: ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كليا، بسبعة مقاعد، ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات، وقد سيارتك ديستينيتر اليوم، وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: أنا هامش زار سي صاحب سمو رئيس الدولة حفظه الله لي إلى ألمانيا، تم عقد المنتدى بحضور قوي جدا، أكثر من 200 ممثل القطاع الخاص والحكومة في دولة الإمارات مشارك، تم توقيع على 31 اتفاقية في العديد من القطاعات. قيمة الإجمالي للصفات والاتفاقيات اللي تم توقيع عليها ما يقارب 9.7 مليار يورو.
2: ألمانيا تعتبر من الدول المصنعة، تعتبر من الدول اللي متقدمة في التقنية، فزيارة مثل هذه جدا مهمة لدولة الإمارات ولألمانيا في نفس الوقت، ونتج عنها كثير من الاتفاقيات.
3: ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي، دولة لها ثقلها السياسي والاقتصادي، دولة صناعية من الطراز الأول. هذه الزيارة ستنقل العلاقة من علاقة تقليدية في 5 عقود ماضية إلى علاقة استراتيجية وقوية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN. رئيس الدولة يستقبل رئيس ألبانيا. محمد بن راشد: جهودنا مستمرة لترسيخ بلادنا إحدى أفضل وأرقى الوجهات السياحية العالمية. 86 ألفا يفرون مع اتساع المعارك في اليمن. نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN. نجدد تحية مستمعينا الكرام، وأهلا بكم لهذه النشرة الإخبارية من شبكة ARN، في تقديمها فيصل العسيلي. استقبل صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم فخامة بيرن بيغاي رئيس جمهورية ألبانيا الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة. ورحب سموه بفخامة الرئيس الألباني متطلعا إلى أن تسهم الزيارة في تطوير العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألبانيا والارتقاء بها إلى أفاق أرحب من التعاون والبناء. وبحث سموه الرئيس الألباني مختلف مسارات العلاقات الثنائية، خاصة الاقتصادية والتجارية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والبنية التحتية وغيرها من المجالات التي تشكل أولوية تنموية للبلدين بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير والنماء على شعبهما. وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة تعزيز العلاقات الإماراتية الألبانية التي تشهد تطورا مستمرا وتوسيع قاعدة شراكاتهما التنموية لدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام. أكد صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن دبي استقبلت حوالي 7 ملايين سائح في الأشهر الثمانية الأولى وسجلت 21 مليون غرفة فندقية محجوزة في نفس الفترة. ودون سموه في حسابه على منصة إكس: أثناء زيارة اليوم لمعرض سوق السفر العربي 2026 بمشاركة 80 دولة تجتمع هيئات السياحة وشركات الطيران والعلامات العالمية في قطاع الضيافة وشركات التقنية لتناقش مستقبل السياحة العالمية لدينا في دبي. وأضاف سموه: استقبلت دبي حوالي 7 ملايين سائح في الأشهر الثمانية الأولى وسجلت 21 مليون غرفة فندقية محجوزة في نفس الفترة. وتابع سموه: نرحب بالجميع في بلادنا ونعد الجميع باستمرار جهودنا لترسيخ بلادنا إحدى أفضل وأرقى الوجهات السياحية العالمية بكرمها وتنوعها وحيويتها. تجدد بيئة التزامها بدعم مسيرة الشارقة نحو تحقيق هدف تحويل النفايات بالكامل بعيدا عن المكبات وتحويل النفايات إلى مواد قابلة لإعادة الاستخدام وتوفير أحدث التقنيات لتعزيز استعادة الموارد والحد من الاعتماد على المكبات. ومن خلال أسبوع صفر نفايات الذي يقام من 7 لغاية 14 من سبتمبر الجاري، ويتم تسليط الضوء على أهمية تطوير منظومات تبقي الموارد قيد الاستخدام لأطول فترة ممكنة. فاطمة حميد السويدي مدير قسم الاستدامة والتوعية في بيئة الشارقة تحدثت لمركز الأخبار حول ذلك:
4: من أكثر الأخطاء شيوعاً ما نسميه بإعادة التدوير بحسن نية، وهو أن يضع الشخص شيء في حاوية إعادة التدوير على أمل أنه قابل للتدوير، بينما هو في الحقيقة جالس يلوث باقي المحتوى. وبقايا الطعام هي أكبر سبب، فعبوا عليها بقايا دهون مثلاً أو زجاجة نصف ممتلئة، هذه تفسد كيس كامل من المواد النظيفة. وفي بعد اعتقاد شائع أن جميع أنواع البلاستيك متشابهة، بس في الحقيقة قابلية التدوير تعتمد على نوع البلاستيك، فينسى الكثير أن المواد القابلة للتدوير لابد أن تكون نظيفة وجافة. بعد ما نجمع المواد القابلة للتدوير ننقلها إلى منشأة، يتم هناك الفرز والتنظيف والمعالجة وتتحول إلى مادة خام. مادة الخام هذه نصنع منها منتجات جديدة، بس جودة ما تحصل عليه في النهاية تعتمد كليا على جودة ما وضعته في البداية.
5: الأخبار من شبكة ARN.
0: دخلت خلال الأسبوع الماضي إلى قطاع غزة 5 قوافل مساعدات إنسانية إماراتية تضم 63 شاحنة محملة ب 819 طنا من المساعدات، وذلك ضمن عملية الفارس الشهم 3 في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية. وتضمنت القوافل مواد غذائية بما يسهم في تعزيز الاستجابة الإنسانية وتلبية الاحتياجات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة. اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى ونفذوا جولات استفزازية وسط تشديد القوات الإسرائيلية الإجراءات العسكرية في محيطه والبلدة القديمة في القدس. وكانت جماعات إسرائيلية قد دعت أنصارها إلى المشاركة الواسعة في اقتحام المسجد الأقصى وفرض طقوس جديدة داخله. وأوضحت المحافظة أن السلطات الإسرائيلية حددت الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك خلال صلاة الفجر عبر بابي حطة والسلسلة، وفرضت قيودا عمرية على دخول

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: بريس وان بليز.
2: انا طالع على فلورزي.
1: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
2: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
3: ويلكم تو ذا فيوتشر.
1: اوه، كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
2: ايه، كل اخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه انرجي.

0: ببرنامج واحد.
1: انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 9.

0: انزلها يا رياض.
1: العودة للمدارس برعاية جود سيول فودز. استمتع بتحفة مذاق كوريا مالو ملت، آيس كريم مغلف في مارشميلو طري وخفيف، وآيس كريم مونا الكريمي الفاخر داخل ويفر رقيق وهش. نوعين من الآيس كريم الكوري من جود سيول، متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
2: اكتشف سحر أوروبا مع العربية للطيران. سافر مباشرة من الشارقة إلى كاتوفيتسا ودانسك في بولندا، وفرانكفورت ودوسردول في ألمانيا ابتداء من ديسمبر. 4 وجهات جديدة لتجعل من هذا الشتاء تجربة أوروبية مميزة. احجز الآن عبر airarabia.com. العربية للطيران، وجهتك التالية.
3: العودة إلى المدرسة برعاية GWM. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
4: كيف نبني اقتصادا مرنا يتكيف مع المتغيرات ويستثمر الفرص ويزدهر في المستقبل؟ في 14 و15 من أكتوبر يجمع منتدى الشارقة للاستثمار في دورته 9 نخبة من القادة العالميين والمستثمرين والمبتكرين لمناقشة هذه الرؤية تحت شعار بناء اقتصادات مرنة، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات. انضم إلينا واكتشف فرصا جديدة، وتواصل مع صناع القرار وكن جزءا من الحوار. سجل الآن عبر sif.org.

ودخلك لسهولخنا إذا كنا منعرف آخر اليوم مش معنا لا ودخلك لسهول القهر وأنا وإنت الشمعة عملنا بنفس الصفحة ونفس السطح.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار متكاملة تحتضن قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر للشركات بيئة ذكية ومستدامة وحلولا متطورة وفرص اتصال عالمية. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
2: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
1: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
2: أتملك بيت أحلامي،
3: أسوق سيارة أحلامي،
2: أطلع إجازة أحلامي،
3: وتبني مستقبل الأحلام
1: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
4: وفروا أكثر مع كيمست ويرهاوس. اكتشفوا عروضاً رائعة على عطوركم المفضلة من كنزو، لطافة وأفنان ودولتي أند جابانا. ووفروا على مجموعة من الفيتامينات من نيوسيل وبلاك مورز وسويس وفاغنر. جددوا روتين العناية بالبشرة بأسعار أقل مع لاروش بوزي وسيرافي وستافيل. سواء كنتم تتسوقون العطور أو الصحة والجمال أو العناية بالبشرة، كيمست ويرهاوس هو مكانكم. تسوقوا الآن عبر chemistwarehouse.ae أو زوروا أقرب متجر. كيمست ويرهاوس، براند حقيقية، توفيرات مذهلة كل يوم.
5: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. ليلى بطعم كوريان فرايد تشيكن. Good Seoul Korean Fried Chicken. من فولكانو الحار إلى سويت اند سبايسي الحلو والحار، وكي باربيكيو بنكاته المدخنة، نكات كورية جريئة جاهزة في دقائق. Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات. 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
4: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد، ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد، اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة جيجيزinternational.com واكتشف مجموعتنا.

0: Sanctum. Bila Sura.
1: أنا هامش زارسي صاحبي رئيس الدولة الحضور مالي إلى ألمانيا. تم عقد المنتدى بحضور قوي جدا، أكثر من 200 ممثل القطاع الخاص والحكومة في دولة الإمارات مشارك. تم توقيع على 31 اتفاقية في العديد من القطاعات. قيمة الإجمالي للصفات والاتفاقيات اللي تم توقيع عليها ما يقارب 9.7 مليار يورو.
2: ألمانيا تعتبر من الدول المصنعة، تعتبر من الدول اللي متقدمة في التقنية، فزيارة مثل هذه جدا مهمة لدولة الإمارات ولألمانيا في نفس الوقت، ونتج عنها كثير من الاتفاقيات.
3: ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي، دولة لها ثقلها السياسي والاقتصادي، دولة صناعية من الطراز الأول. هذه الزيارة ستنقل العلاقة من علاقة تقليدية في 5 عقود ماضية إلى علاقة استراتيجية وقوية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة اليوم في أبوظبي بيرن بيغاي رئيس جمهورية ألبانيا، وحيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في اتصال هاتفي مع عبد اللطيف الزياني وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في الحادث الذي تعرضت له حافلة تقل عددا من المشندين وأسفر عن وقوع وفيات وإصابات. وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعزيها وصادق مواساتها إلى أهالي وأسر الضحايا وإلى الأردن وشعبه الشقيق. أصيب 11 شخصا اليوم إثر تسرب غاز الأمونيا في مدينة العقبة الأردنية، فيما أعلن مسؤولون السيطرة على التسرب في المجمع الصناعي بعد وقت قصير من وقوعه. تتسارع موجة النزوح في اليمن مع احتدام المواجهات العسكرية، إذ أعلنت المنظمة الدولية للهجرة ارتفاع عدد النازحين إلى نحو 86 ألف شخص بزيادة تقارب 10,000 خلال يوم واحد. أجلت السلطات الصينية أكثر من 31 ألف شخص من المناطق المعرضة للخطر في مقاطعة هاينان جنوبي البلاد مع استمرار هطول أمطار غزيرة على أجزاء من الجزيرة. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: الغالي عندك في السيارة زر البرس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي أنا، عندي لك سبب أحسن.
1: هيدا حكينا هيدا الكلام.
0: آه روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة.
1: ينعاني البعد ينعاني الجفا.
0: شكلك تستحي.
2: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا.
1: أنت شريك قلبي شريك روحي وقلبي عحسابها.
2: نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا، ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.
3: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
4: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
5: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح. مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
6: يعود أكبر حدث للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا، جايسك جلوبل. في سبتمبر تصبح دبي المركز العالمي للأمن السيبراني، حيث يجتمع كبار قادة أمن المعلومات وقادة الأمن الحكوميون في جايسك جلوبل. اكتشف أكثر من 750 علامة تجارية عالمية للأمن السيبراني وحلولا مبتكرة، وثلاثة أيام حافلة بالمؤتمرات وورش العمل والتدريبات من 16 إلى 18 من سبتمبر في مركز دبي للمعارض إكسبو سيتي دبي. سجل الآن للحصول على تذكرتك المجانية على gisec.ae.
4: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. إذا كنت طالبا احصل على بطاقة نول آيسك للطلبة وتمتع بخصم بقيمة 50% على تعرفة النقل العام في كل من المترو والترام والحافلات في أنحاء المدينة، بالإضافة إلى خصومات دولية تصل إلى 70% على مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.

النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: نزلها يا ريال. شوف
1: بريس وان بليز.
2: انا طالع على فلورزي.
1: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
2: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
1: اوه كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
2: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه انرجي.

0: بتلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي. انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.

0: الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99. النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: يا ليت يجيني كاش باك كل ما أصرف.
2: يبالك تابي
1: دفعات مرنة
2: بعد تابي.
1: إنزين تحويلات مجانية
2: تابي.
1: أبغي حساب بستخدمه كل يوم بدون رسوم
2: تابي. هو التطبيق المالي اللي يساعدك ترسل تصرف وتوفر وتخلي فلوسك على شورك. شركة تابي للمدفوعات ذال ميم ميم، مرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية، تطبق الشروط والأحكام.
0: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظارك. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99. كيف نبني اقتصادا مرنا يتكيف مع المتغيرات ويستثمر الفرص ويزدهر في المستقبل؟ في 14 و15 من أكتوبر يجمع منتدى الشارقة للاستثمار في دورته 9 نخبة من القادة العالميين والمستثمرين والمبتكرين لمناقشة هذه الرؤية تحت شعار بناء اقتصادات مرنة، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات. انضم إلينا واكتشف فرصا جديدة، وتواصل مع صناع القرار وكن جزءا من الحوار. سجل الآن عبر sif.ae. العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صوت بلا صورة.
1: أنا هامش زارسي صاحب سمو رئيس الدولة حضور مالي إلى ألمانيا. تم عقد المنتدى بحضور قوي جدا، أكثر من 200 ممثل القطاع الخاص في الحكومة في دولة الإمارات مشارك. تم توقيع على 31 اتفاقية في العديد من القطاعات، قيمة الإجمالي للصفات والاتفاقيات اللي تم توقيع عليها ما يقارب 9.7 مليار يورو.
2: ألمانيا تعتبر من الدول المصنعة، تعتبر من الدول اللي متقدمة في التقنية، فزيارة مثل هذه جدا مهمة لدولة الإمارات ولألمانيا في نفس الوقت، ونتج عنها كثير من الاتفاقيات.
3: ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي، دولة لها ثقلها السياسي والاقتصادي، دولة صناعية من الطراز الأول. هذه الزيارة ستنقل العلاقة من علاقة تقليدية في 5 عقود ماضية إلى علاقة استراتيجية وقوية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: وفي عناوين المساء: محمد بن راشد يزور معرض سوق السفر العربي، منصور بن زايد يستقبل الرئيس الألباني، وعبد الله بن زايد ووزير خارجية البحرين يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARL.
4: من ARN أحييكم في هذا المساء، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه الجولة الإخبارية، طاب مساؤكم. زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اليوم معرض سوق السفر العربي في دورته 33 التي انطلقت أعماله في مركز دبي التجاري العالمي، ويستمر حتى 17 من سبتمبر الجاري بمشاركة واسعة من أبرز الجهات والمؤسسات والشركات العاملة في قطاع السفر والسياحة من دولة الإمارات والمنطقة والعالم. هذا واطلع سموه خلال جولته في أروقة المعرض على أحدث الحلول والابتكارات والتوجهات التي ترسم مستقبل قطاع السفر والسياحة عالميا. ورافق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم خلال هذه الزيارة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي وعدد من كبار المسؤولين. وحول معرض سوق السفر العربي، قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي في حسابه على منصة إكس: تفقدت جانبا من فعاليات الدورة 33 من معرض سوق السفر العربي المقامة في مركز دبي التجاري العالمي والتي تستمر حتى 17 من سبتمبر الجاري بمشاركة 1405 جهة ومؤسسة وشركة متخصصة من دولة الإمارات ومختلف دول العالم. يمثل المعرض منصة عالمية تجمع نخبة من قادة القطاع وخبرائه، وستبقى دبي هي الوجهة والملتقى لرسم مستقبل قطاع السفر والسياحة عالميا. استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة اليوم في أبوظبي بيرن بيغاي رئيس جمهورية ألبانيا، وجرى في اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات وألبانيا وتطويرها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في اتصال هاتفي مع عبد اللطيف الزياني وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، كما استعرض الجانبان العلاقات الأخوية الراسخة بين الإمارات والبحرين وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الشقيقين. ضمن الجهود المستمرة لتعزيز القيم الرياضية وترسيخ الوعي لدى الأجيال الشابة، يواصل مجلس دبي الرياضي العمل على برنامج غرس للموسم الرياضي 2026 و2027. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN عادل البناي رئيس قسم شركات كرة القدم في مجلس دبي الرياضي:
5: تحت شعار قيم راسخة لأجيال رياضية واعية، نظم مجلس دبي الرياضي اجتماعا تنسيقيا مع الدوائر الأدوار والمؤسسات الحكومية والأندية الرياضية بدبي بهدف الاستعداد لإطلاق برنامج غرز للموسم الرياضي 26-27. وشهد الاجتماع استعراض البرامج التوعوية التي تقدمها المؤسسات الحكومية مثل القيادة العامة لشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات وهيئة الصحة وهيئة تنمية المجتمع ومركز صون ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري وأوقاف دبي والوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات. واستعرض الاجتماع منصة غرز الإلكترونية الجديدة التي تسهل من حجز المحاضرات وإدارة الفعاليات. وقد شهد الموسم الماضي تقديم 152 محاضرة بمشاركة 68 محاضرا استفاد منها حوالي 5000 مشاركا من أندية دبي. ويرتكز برنامج غرز على 8 محاور تشمل القيادة والأخلاق والهوية الوطنية والصحة والمسؤولية المجتمعية، وذلك لبناء رياضي متميز في أدائه، راسخ في قيمه، واع بدوره في مجتمعه ووطنه.
4: أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في الحادث الذي تعرضت له حافلة تقل عددا من المجندين وأسفر عن وقوع وفيات وإصابات. هذا وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعزيها وصادق مواساتها إلى أهالي وأسر الضحايا وإلى الأردن وشعبه الشقيق.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: نبقى في الأردن حيث أصيب 11 شخصا اليوم إثر تسرب غاز الأمونيا في مدينة العقبة الأردنية، فيما أعلن مسؤولون السيطرة على التسرب في المجمع الصناعي بعد وقت قصير من وقوعه. إلى اليمن حيث تتسارع موجة النزوح مع احتدام المواجهات العسكرية، إذ أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن ارتفاع عدد النازحين إلى نحو 86 ألف شخص بزيادة تقارب 10,000 خلال يوم واحد. أجلت السلطات الصينية أكثر من 31 ألف شخص من المناطق المعرضة للخطر في مقاطعة هاينان جنوبي البلاد مع استمرار هطول أمطار غزيرة على أجزاء من الجزيرة. تشهد اليونان أخطر موجة تفشٍ لفيروس غرب النيل بالأعوام الأخيرة، حيث تم تسجيل أكثر من 200 حالة إصابة بالمرض الذي يؤثر على النظام العصبي المركزي، مع وجود عشرات الوفيات في ظل استمرار ظروف الطقس التي تساعد على انتقال العدوى. بهذا الخبر نصل إلى ختام نشرتنا هذه، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.

استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر التطبيق سكيبلي وتابعوا at سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا التطبيق سكيبلي اليوم.

0: بودكاست استكانة.
1: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
2: حالات كثيرة. من الأسف في السنوات الأخيرة هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلد. الجلد فعلا المرآة الخارجية داخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل. حبة صفرة صغيرة حوالين العين على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريبا
4: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.

0: أبذلها يا رياض.
1: العودة للمدارس برعاية جود سيئول فودز. كوريا على لستة السفر. تلذذ بأكل الشارع الكوري من اليوم. جود سيئول تقدم لك نكهات كوريا لحد البيت. فرايد تشيكن، كورن دوغ، دومبلينج، توكوبوكي وكل الأطعمة الكورية المحبوبة. جود سيئول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
2: اكتشف سحر أوروبا مع العربية للطيران. سافر مباشرة من الشارقة إلى كاتوفيتسا ودانسك في بولندا وفرانكفورت ودوسردول في ألمانيا ابتداء من ديسمبر. 4 وجهات جديدة لتجعل من هذا الشتاء تجربة أوروبية مميزة. احجز الآن عبر airarabia.com. العربية للطيران وجهتك التالية.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: نلتقيكم في معرض الكتاب 2026 من 13 إلى 18 من سبتمبر. يشارك صندوق الوطن بجناح خاص يحتفي بالمرأة الإماراتية ويجسد الهوية الوطنية القوية والمستدامة. جلسات، ورش عمل، مسابقات، أمسيات شعرية وفنية لجميع الأعمار. 6 أيام من المعرفة والثقافة والإبداع والتفاعل. لا تفوتوا الموعد، ننتظركم في جناح صندوق الوطن. تابعونا عبر منصة إنستغرام لصندوق الوطن.
2: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. مليت من البيتزا والجبنة اللي فيها؟ شوف سحبة الجبنة الكورية اللي كسرت الإنترنت. Cheese Corn Dog من Good Seoul Korean، ذهبية ومقرمشة من الخارج وداخلها موزاريلا حارة ذايبة ذوبان. Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كليا بسبعة مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحب تور للسيارات وقد سيارتك ديستينيتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
2: بريس وان بليز،
3: أنا طالع على فلورزي.
2: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
3: فيه جيمينج وجديد الـ AI. Welcome to the
2: future. أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
3: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
2: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
3: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: حسين في دبي.
1: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
0: إنرجي.
2: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: توعية أصحاب هاي المنشآت والعاملين فيها بالالتزام بالاشتراطات الصحية. طبعاً في إطار الجهود المستمرة لارتقاء جودة الخدمات وتوفير بيئة صحية آمنة ونظيفة خلال استقبال الأطفال وتقديم الخدمات لهم.
2: من أكثر الأخطاء شيوعاً ما نسميه بإعادة التدوير بحسن نية، وهو أن يضع الشخص شيء في حاوية إعادة التدوير على أمل أنه قابل للتدوير، بينما هو في الحقيقة جالس يلوث باقي المحتوى.
3: المرة الإماراتية عمرها ما كانت تنتظر الفرصة، هي دائما تصنع فرصتها بنفسها وتترك أثرها وين ما تكون. نحن هني في إدارة الخدمات وزارة التغير المناخي والبيئة شغلنا كل يوم أن نطور تجربة المتعامل ونخلي خدماتنا أسهل وأسرع.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: وفي العناوين: محمد بن راشد يزور معرض سوق السفر العربي، منصور بن زايد يستقبل الرئيس الألباني، نزوح يتسارع في اليمن، 86,000 يفرون مع اتساع المعارك.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الليلة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، أهلا بكم. زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اليوم معرض سوق السفر العربي في دورته 33، والذي انطلقت أعماله في مركز دبي التجاري العالمي ويستمر حتى 17 من سبتمبر الجاري، بمشاركة واسعة من أبرز الجهات والمؤسسات والشركات العاملة في قطاع السفر والسياحة من دولة الإمارات والمنطقة والعالم. هذا واطلع سموه خلال جولته في أروقة المعرض على أحدث الحلول والابتكارات والتوجهات التي ترسم مستقبل قطاع السفر والسياحة عالميا. ورافق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم خلال هذه الزيارة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي وعدد من كبار المسؤولين. كما زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي معرض سوق السفر العربي. وقال سموه في حسابه على منصة إكس: تفقدت جانبا من فعاليات الدورة 33 من معرض سوق السفر العربي المقامة في مركز دبي التجاري العالمي، والتي تستمر حتى 17 من سبتمبر الجاري بمشاركة 1405 جهات ومؤسسات وشركات متخصصة من دولة الإمارات ومختلف دول العالم. يمثل المعرض منصة عالمية تجمع نخبة من قادة القطاع وخبرائه، وستبقى دبي هي الوجهة والملتقى لرسم مستقبل قطاع السفر والسياحة عالمياً. وعلى هامش فعاليات معرض سوق السفر العربي، تحدثت لمركز أخبار ARN الدكتورة نادية البستكي من طيران الاتحاد، تحدثت عن المشاركة.
5: اليوم نحن في هالمعرض أطلقنا تجربة جديدة للضيوف Beyond Borders. التجربة هاي مش بس تجربة للضيوف بس، لكن تصاميم جديدة اللي أطلقتها طيران الاتحاد اليوم في المعرض. بعد اليوم غير هالتجربة Beyond Borders أطلقنا طيارتنا الجديدة 330 اللي بتستضيف إن شاء الله في 2027، والطائرة هذه واجهتها وجهات متوسطة في الشرق الأوسط والأقليم الأوروبي. اليوم شركة طيران الاتحاد في نمو، استثمرنا أكثر من 20 مليار دولار في تجربة المسافرين والأسطول الجديد لمدى طيران الاتحاد. اليوم بتشوف معانا تجربة جديدة في 321LR وطيارة 330 اللي بتبدأ في عام 2027.
4: استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة اليوم في أبوظبي بيرن بيغاي رئيس جمهورية ألبانيا، وجرى في اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات وألبانيا وتطويرها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين. في محلياتنا أيضا وضمن الجهود المستمرة لتعزيز القيم الرياضية وترسيخ الوعي لدى الأجيال الشابة، يواصل مجلس دبي الرياضي العمل على برنامج غرس للموسم الرياضي 2026-2027. حول ذلك تحدث لمركز إخبار ARN عادل البناي رئيس قسم شركات كرة القدم في مجلس دبي الرياضي.
6: تحت شعار قيم راسخة لأجيال رياضية واعية، نظم مجلس دبي الرياضي اجتماعا تنسيقيا مع الدوائر والمؤسسات الحكومية والأندية الرياضية بدبي بهدف الاستعداد لإطلاق برنامج غرس للموسم الرياضي 26-27. وشهد الاجتماع استعراض البرامج التوعوية التي تقدمها المؤسسات الحكومية مثل القيادة العامة لشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات وهيئة الصحة وهيئة تنمية المجتمع ومركز صون ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري وأوقاف دبي والوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات. استعرض الاجتماع منصة غرس الإلكترونية الجديدة التي تسهل من حجز المحاضرات وإدارة الفعاليات، وقد شهد الموسم الماضي تقديم 152 محاضرة بمشاركة 68 محاضرا، استفاد منها حوالي 5000 مشاركة من أندية دبي. بيرتكز برنامج غرس على 8 محاور تشمل القيادة والأخلاق والهوية الوطنية والصحة والمسؤولية المجتمعية، وذلك لبناء رياضي متميز في أدائه، راسخ في قيمه، واعٍ بدوره في مجتمعه ووطنه.
4: النشرة متواصلة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: انتقل إلى أبرز أخبار العالم. في اليمن تتسارع موجة النزوح في البلاد مع احتدام المواجهات العسكرية، هذا وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن عدد النازحين بلغ 85,818 شخصا بعدما كان عدد الذين فروا من منازلهم منذ يوليو نحو 76,000 في اليوم السابق. هذا وتزامنت موجة النزوح هذه مع الهجوم الحوثي الواسع على الساحل الغربي ومنطقة مضيق باب المندب، مما أدى إلى انتقال المعارك إلى مناطق جديدة ودفع مزيد من السكان إلى الفرار. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم إن إسرائيل حققت انتصارا على حزب الله بعد تدمير معاقله في قلعة شقيف ومرتفعات علي الطاهر، متوعدا بضربات أشد قسوة إذا قرر الحزب شن هجوم جديد. وكان نتنياهو وزير دفاعه إسرائيل كاتس قال يوم الخميس في بيان مشترك إن الجيش الإسرائيلي دمر البنية التحتية تحت الأرض التابعة لمنظمة حزب الله في منطقة تلة علي الطاهر، وبذلك تستكمل إقامة المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. إلى الأردن، أصيب 11 شخصا اليوم إثر تسرب غاز الأمونيا في مدينة العقبة، فيما أعلن مسؤولون السيطرة على هذا التسرب في المجمع الصناعي بعد وقت قصير من وقوعه. تشهد اليونان أخطر موجة تفشي لفيروس غرب النيل في الأعوام الأخيرة، حيث تم تسجيل أكثر من 200 إصابة بالمرض الذي يؤثر على النظام العصبي المركزي، مع وجود عشرات الوفيات في ظل استمرار ظروف الطقس التي تساعد على انتقال عدوى هذا المرض. بهذا مستمعينا أصل إلى ختام نشرتنا هذه، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: العودة للمدارس برعاية جود سيول فودز، استمتع بتحفة مذاق كوريا مالو ملت، آيس كريم مغلف في مارشميلو طري وخفيف، وآيس كريم مونا الكريمي الفاخر داخل ويفر الرقيق وهش. نوعين من الآيس كريم الكوري من جود سيول، متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
2: بريس وان بليز،
3: انا طالع على فلورزي.
2: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
3: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
2: اوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
3: ايه، كل اخبارهم توصل هنا.
2: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
3: هذا المكان اسمه انرجي.

0: تلاقوها ببرنامج واحد.
1: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
1: العربية 99 في قلب الحدث من 15 إلى 17 من سبتمبر. نلتقي تقيكم مباشرة من قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. حوارات مباشرة، ضيوف من أبرز الأسماء في الإعلام، وأهم الأخبار واللحظات من أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. ابقوا معنا وتابعوا تغطيتنا الخاصة والبث المباشر من قلب القمة. قمة الإعلام العربي 2026 حيث يلتقي رواد المشهد مباشرة على العربية 99.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. أجراس المدارس رجعت الدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيرة، وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكن بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، سكاتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، واسكيبلي من راك بانك.
1: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. استمتع بتجربة رقمية من خلال تطبيق الدفع نول، وتحقق من رصيدك وأعد تعبئة بطاقتك في أي وقت لتكون دائما جاهزا للتنقل. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كليا بسبعة مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستينيتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام. العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. انطلقوا بأعمالكم في المكان الأمثل، منطقة حرة تمنحكم ملكية كاملة 100% مع مجموعة من حلول المكاتب المرنة وفرص التأجير في موقع استراتيجي. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: سوي أصحاب هاي المنشآت والعاملين فيها بالالتزام بالاشتراطات الصحية طبعاً في إطار الجهود المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات وتوفير بيئة صحية آمنة ونظيفة خلال استقبال الأطفال وتقديم الخدمات لهم.
2: من أكثر الأخطاء شيوعاً ما نسميه بإعادة التدوير بحسن نية، وهو أن يضع الشخص شيء في حاوية إعادة التدوير على أمل أنه قابل للتدوير، بينما هو في الحقيقة جالس يلوث باقي المحتوى.
3: المرأة الإماراتية عمرها ما كانت تنتظر الفرصة، هي دائما تصنع فرصتها بنفسها وتترك أثرها وين ما تكون. نحن هني في إدارة الخدمات وزارة التأمين الداخلي والبيئة شغلنا كل يوم أن نطور تجربة المتعامل ونخلي خدماتنا أسهل وأسرع.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في اتصال هاتفي مع عبد اللطيف الزياني وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أجرى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني زيارة إلى جمهورية أذربيجان، التقى خلالها مع الرئيس الأذري إلهام عليف. هذا وبحث الجانبان علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الإمارات وأذربيجان وسبل تعزيزها. جرت في مستشفى زايد العسكري مراسم الجنازة العسكرية لشهيدي الإمارات الرائد عبدالله المنهالي والمرشح سعيد الشامسي، اللذين انتقلا إلى جوار ربهما شهيدين أثناء أدائهما مهمة تدريبية في الدولة هذا اليوم. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم إن إسرائيل حققت انتصارا على حزب الله بعد تدمير معاقله في قلعة شقيف ومرتفعات علي الطاهر، متوعدا بضربات أشد قسوة إذا قرر الحزب شن هجوم جديد. أصيب 11 شخصا اليوم إثر تسرب غاز الأمونيا في مدينة العقبة الأردنية، فيما أعلن مسؤولون السيطرة على التسرب في المجمع الصناعي بعد وقت قصير من وقوعه. وبهذا تنتهي
4: الأخبار من شبكة ARN.

العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

من الناس ولا عمر قليت اللهفي ولا عمر اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طراز من الأقلام، مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة jijisinternational.com.
2: الغالي، عندك في السيارة زر البرس اللي يرفع الصوت؟ لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي، أنا عندي لك سبب أحسن.
3: هيدا حكينا هيدا الكلام.
2: آه روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة.
3: ينعن البعد، ينعن الجفا.
2: شكلك تستحي.
4: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا، ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.

0: موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: وفروا أكثر مع كيمست ويرهاوس، اكتشفوا عروضا رائعة على عطوركم المفضلة من كنزو، لطافة وأفنان ودولتي أند جابانا، ووفروا على مجموعة من الفيتامينات من نيوسيل وبلاك مورز وسويس وفاغنر. جددوا روتين العناية بالبشرة بأسعار أقل مع لاروش بوزي وسيرافي وستافيل. سواء كنتم تتسوقون العطور أو الصحة والجمال أو العناية بالبشرة، كيمست ويرهاوس هو مكانكم. تسوقوا الآن عبر chemistwarehouse.ae أو زوروا أقرب متجر. كيمست ويرهاوس، براندات حقيقية، توفيرات مذهلة كل يوم.
2: ميتسوبيشي ديستناتر الجديدة كلياً بسبعة مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستناتر اليوم، وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
0: العربية 99 في قلب الحدث، من 15 إلى 17 من سبتمبر نلتقيكم مباشرة من قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. حوارات مباشرة، ضيوف من أبرز الأسماء في الإعلام، وأهم الأخبار واللحظات من أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. ابقوا معنا وتابعوا تغطيتنا الخاصة والبث المباشر من قلب القمة، قمة الإعلام العربي 2026، حيث يلتقي رواد المشهد مباشرة على العربية 99.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راكبانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر التطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب بلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا التطبيق سكيبلي اليوم.
2: أجمل الأغاني العربية.

0: طاقم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما، أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة gigisinternational.com واكتشف مجموعتنا.
2: بودكاست استكانة.
3: أرجوكم، نريد طب الجلدية الحقيقي اللي فعلا إحنا مرضانا يحتاجونه. إذا إحنا هدينا طب الجلدية، نترك طب الجلدية منو اللي بيعالج؟ اتجهوا كلهم للتجميل. ليش يقول والله هذا سريع وهذا المرضى ما بيصدعوني وهذا مدخول أعلى؟ دائما أقول المظهر الخارجي تقدر تخفيه، لكن سبحان الله الشعور الداخلي، الثقة بالنفس، ممكن حد تنمر على شيء بسيط، ها ليش شعرك خفيف؟ خلاص هذا مهما عطيته بالعلاج هذه مهزوزة، هذه ما عندها ثقة بالنفس. وسائل التواصل الاجتماعي رفعت سقف التوقعات عند البعض، وصار الكل عنده صورة نمطية لازم نكون بهذا الشكل. أنا دائما أقول لمرضاي أكيد طبعا دوري أنا كطبيب راح أصلح أي مشكلة نقدر نصلحها، لكن أنا ما راح أعمل لك نسخة شبيهة من آخر، أنت النسخة نسختك الحقيقية راح أرجعها لأساسها على قدر المستطاع.
2: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
4: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريباً.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
2: شركة ريامي للتأجير، موردكم الموثوق للمعدات والمرافق، متاحة الآن للإيجار قصير وطويل الأجل في جميع أنحاء الإمارات. تخدم شركة ريامي للتأجير قطاعات متنوعة مثل البناء والنفط والغاز والنقل البحري وتنظيم الفعاليات، حيث توفر منتجات عالية الجودة وخدمات موثوقة ودعما فنيا متخصصا. اختر من بين مجموعة واسعة من المولدات وآلات اللحام وأبراج الإضاءة ومضخات المياه ووحدات التكييف والتهوية والكابينات المتنقلة وغيرها الكثير. للمعلومات تفضل بزيارة riamirental.com.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.